فيه من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر.

قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش لأزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك خدنا با كاغذي جشنا خدم تقري دابا ومن خليا بيرانين نشروتي من اشجاوة ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

شبوه شرينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهاد شوم لبي أفيني خجو سيابن

هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي پايتخت و سينو

بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك شكولاي

0: جان سيدان أبايات بيقومان جيان حريك شانسي وي وبختي وي برنجكي حريك رحلة يا وي بشكلكي قال لك جارا قال لك كسند بيجن خلاص درفت عم تشو نما نتنت سركفتني ده قال لك تشتين دي تردا تبروجيك تشكر تتشت خصب على خوات بلانكر قوب سرنك تدبيجها وخلاص مقيم درفت على خدي تشو وشانسي متنا يا ويندا بولي دفيم روف دفيك يدنا فكري تمي حر روج روجانا درفتك نوتي بشياتا غيرك تو سكنان دي نمينا اگر تو دستي خواب دو بروي خواه يان تولو روني وتل در دورا خواب نارا وصال وروج در باس بم براوي شانسي تا تنبا دوه مروف رونش تي نمينا چت شتي دي بيرو بالاوي دا بجارك ودو دو سسي و إلا روشكي هولدانا وي بسركبا و بي قمان بخده او هولدانا قو بدلي تبا و اقو برات جدلو جان جير كار بكستيدان افايا وك مروفكي قو تدد بيسأل مجرب ولا تسأل حكيم يعني قو تدوينت انجام وخوشي بدست خينة و تدقهي وان مرادي خو تشتو تشتد بيرو بالا خودا
1: اجالكي لك اويدل ده غير هيفيجي هبا هر تشتبه
0: بي قمان

0: يجادل ذا بيجومان إيجو بسر نكتن لازم كو جنودة دسبي بكن جا دسبي كانو جيلو دمك محدد يان خو يعيش بوي ويناتن إيه قالك جارا مرود بيجيلا سري صالي ميتشكينه بكن سري فيهي في ميتشكينه بكن نا دسبي كانو لازم كو جوي دقاق وتتيد فكر لازم كو تراب ويتشتهاني بك بلكي بريارك بچوك بي غافك بچوك بلي بدميرا بيجومان وفرقه كيجي تشيك إجا آحري جرنغو لازم يك نأجلينا يعني برقة تشتي خوان نأجلينا جبر كو هر روج بوي وينا درفتك بلكي درفتا وينا دوي روجا هاني دبه نبشتيكو بأجلينا
1: يعني آمهم أو دس بيبكي وإيه ما يلسر خودي بيبكي

0: إجا سيدان قال لك لما قهدار دي كنت بيجون أنا كتشتغالي هيسانة خاصة دفي قرمي ده يك نكاري وجي قرما آدر وو آهندر وكهربات نية حمي أرماجي خولو دانا آلي تشتي قو خصنا بالا خوكش السنة أجلان دينا حطا قو هناكي جو خوش بالي قرق كتشتك باندور لمرانك تشتي دبيرو بالا مرادة دقيا قو كت بالا مرادة قرق مراج ويكي لي كيدي دس بيبك
1: إجا هاويني تشقيسي خوش قو مروف تشتكي نكلي لازم أكو مرو نسكي نجي إجا تشتي خوش دفي هاويني دفدوان روجاده قام قالك بوان روجانا حسن دلده راسا نرد حسن قروش قالك يزو درباس دبن باز ددن جبرولو يعني يلا برقة هابين درباس بوكيدن رجع ما تشاوى درباس ببرقة إجاج بوي بلين كر ما هي يرو دجي ودي داني روجي تشلو دي دوبة ودي إيفاري دي دات كفي بستو حفطة
0: أصد بيم قي نشري زو درباس دبا أم تحسن أم دي جنجة كيدنا بقرمي وجيانيرا
1: والله مشار دقن

0: ام بوره بردوام بمجارن جدا جدا هيفيد كنكو بدلي وبن هون جي دكارن تفلي ما ببن هجر برسن وهب لسر مجارن ما يان مجارن ديتر بي وندي بمره بكل سر جمارن ما لسر فيج ماري هون دكارن جمارا لي خينن 0 نحس سي 0 ددو 4 سي 4 0 حيشت
1: جبونا ما يان 0 نه نه بينج حي 0 6 4 نه سي

0: سروكي سوريا احمد الشارع الدهسي شمال قصر قل الشامي فرمانداري قشتي هزن سوريا ديمقراطيك مظلوم عبدي سر كرداد ريفا برياخ وسرد الهام احمد بيش واس كردنافا امادية وزير الدرفة اسعد الشيباني وشاندري سروكاتي زياد العايش لغوريا جانسا السانة دو بيجا حردو آليان قلق تشتغوتو بيش كرن يك جي بردوامية لحف كرنا بيستونه هي كانونا تشلا وشو باندنا ريا تبليبوني دنافا السازي دولتي دا
1: حاكمي بنغا سوريانا فندي صف وترسلان داد ياركرنكو اوانا مداد سحبا عملية سوريا كيفن جبارز جهن شرقي حسكي ديرا زوري ورقا يدريش كرنا حطاني رجا بنجمي بيستي آباد حزارو بستو شش برياوان فروعين مصرفة سوريانا فندي ومنافذين سازيا سوريني يا بريدي ايكو هاتنا اعتماد كرن
0: افتم دي دهان هات بشتينا بندين بريدي لباريز جهين باجاري اي دبريان لباريز جهين دبري عجقية كزيدة لوان تشيبوج آلية ولاتيان و بيتر خوستك لسر قهرتنا بريان تشيبو و هرو هاجي نايماندنا بريان ده حساب شام كاش ده
1: شركتا سوريا بترول دريا كونغرك روجنموانيني هفبش بشركتك امريكي دوسي شمل باجار رميلاني راغهاند كو اوانا غاشتنا ريكفتنكي كوتي دوي هموزفي النفطي لدفرا جزيره تخندستي حكومتا سوريج بويغو قوناغا كنودس بيبكنش بوي شاكساس كرناوي بشي اي نفطي لغوري في كونغريدا دا ديار كرن كو ويكاري شاكساس كرن تهيلا وان زفيان برنجكي فوريبا كو ودريج بك حطاني شش حيوان و وصالكي شخوا قوتي ديار كرنغو انتاجا فان زفيان و 100,000 برميل حطان يسدو 50,000 برميل با
0: بشترا غاندنا في كونغري ووفدك هاف باش يعني شاندك هاف باش شركة سوريا بترولي ويك شركات بترولي أمريكي بهفرا دوس شمي جولة يكا ميداني چيكرن دنافا وي جولة يوان ده ستاسيونا گرزيرو الخوغرت ومعملة سويدية دي چارچوفيا آرمان جاوان ده واما دباشيا باش بترولي
1: دوه سشمه سوکا عزرا گویک جوان کوینترینو گرینترین سوکن بازار قام شلویه درین خو به تمامی گرتن وک اضرابک و نرازیبونه کی لسرنا قبول کرنا واند کان انصرافی کو او پرین سورینی کوین جوان بگن به مو فئته خو جوان بازرگانان
0: دوه چالاک وانا ام پرچای که ویدیوش قضای که ترافیکی لباجار حسکی بلاف کرنگو سیاراک یان ترنبیلک جنوعی جیب جریا خودرکت و الهم محلاتین لسر ری خص دناف برا دوارا مرشو صحا سلام دا اویا کایا چیبو لگوری چالاک وانا دو بیجه ترنبیل زارو که کی دا جوت
1: دوه مطار ديرا زوري برنگ كي فرمي در باسي خدمتي بو بشتي گوي كمين طيار اللي داكت كو او طيار جي جي مطار شاميني يانف دولتي هات
0: دواره ورزش دائره جن النادي يا هلال يا سوريا بنصر السعودية دليزه دماتش داويدا يا بطوله يا غرب آسيا

0: جارك دن سلاف قهدارين أرتا عملوا فجريان ببودكاست كنهج بودكاستين بيردانكا جزيرة خلك ما يروج قريداي خلك كي عمرو فكياش بجارة عمودة جو تزانين دندري بجارة عمودة ده تختارك هبو طيب أتمنى كويد ناف خلك ده هبو جبرجونة تاني نخوش درمان ذكرن أوي هي فيك دخص دلي حركسي طيبة أو كس إيه هجار أما إيروش بحثة تختور هرانت قرنفليان دكن يقو ده هطان ناس كرم بتختوري فقيران أوي سيه أو سيه صال جيانا خواه خست خزمتا خلقه بطيبة أو كسين هجار ودرمان كرن عوان قلك جارا بي برامبر يان هجر بستنداجي قلك يأو برين قو دستندن بسيط بونو هسامو خلق بي نديشيان وجبلي قالك جاري عندي ترجي درمان لسر نفقية خوي خاص يعني لسر حسابي خوي أوي جوان كسين هجارة دكري
1: شخوي خلكين باجاري عمودي قالك يجي حذكرن دل دادر باسي دلي قالك كان بون هم لباجار وهم لقندواري وينا جبر أو كاري خيريني قو بيشكيش دكر جبو يوان خلكين هجار حطاني دما كو جيانا خوجي دستا سالة ده حزار وسيزده حطاني كو تماني ويناد ويدا ميده شيست سال بو حطاني إيروش دبيرو بالا قالك خلقان دا يج باجاري عامودي اما زادة تر لسر بينا ناس بكن چاوا بينا تعامل بوان نخوش خورا دكرد في خلق هاني دا بميواني خلقي را عمار نجيم كو او ميواني هفكاري ما سوار كويبو
2: دنابا باجاري عامودي دنابا جعدي ويني تنگ و تاخي ويني تنگ تختورك هبو تيبت من ديك وي هبو نتني نخوشا درمان دکر لی هیوی ده نوا دلی فقیرا بری زنگیلا ده چان ام بحثا دکتور رند قرنفلیان ایگو تین آسکرم به تختور فقیرا 33 سال جیجیان خواه آلیکاریا فقیرا دکر وان درمان دکر نتنی برانبری مبلغ کی بچو جرناجه بلاش بو پری جارا و جرناجه درمان جوان دکر ری سر حساب خواه لعمود زو هات ناسکرن و کدلی گل لک خلکن عامودی و گندواری وی شبرگی خیرا گدکر و پیشکشی وان نخوشا دکر حتی پشتی وفاتای دو 2013 او جی 8 وی 6 سالی بو لیهین ذکراوی دناوا حر مالی لباجار عامودی مرا پرسینه دناوا خلکن عامودی و کسی نیزی کیوی ما افرا پرسین چه کر کامی دست پیکی لویرا پرسینه گودار بکن به چه سروی نازکن؟
3: بالنسبه لدكتور اهرند رحمه خدي لي بتختور فقير ابو قالكي جراوي خشبو يعني جاركي موقفك مرشيبو ام نافي تختور كي دنابي جن ام جاركي هافيني اشوم من الدريوي جي خست والله شمر ذنكر رابو ويرو جيرو جالحتي بعياداي قرطيبو اشوم تناسك سري من الدريي خست والله مقلكي الدريي خزي ولا بخرجي مو بلكي عاجز بدركت وشي مقول حالك كله هي نخو عاجز قرنتشتك يعني او موقفياني قالكي كبير ناكم
4: شكرا دكتور هران اسكان نافي لي بكم الدكتوري فقيرة الدكتوري بلنغازا دكتوري كي قل كي باش بو هذا ابو طبعي خود يعني كي تشو جو ميد ايك پرشي جانا وانتنا باش وانا دستن و دكاري خود جهاتي بو يعني كس كي تتعداوي ندي بالعكس في دل المجتمعي عامودي كر والمجتمعي مني اي كردا بشكل عام بالرغم انه انساني كي ارمني بو بس يخونات حسبا ان ارمني ان كرماج ان عرب او حسبا دكتوري كي دكتوري بلنغازا دكتوري فقيرة قال لكي باش بود كاري خودي جي وبيجي صدر حما القرابي به
5: بير آنينا دكتور اوراد قرنفليان اب انساني كي نا خوزائي بو نا طبيعي بو انسان كي قد جير قابي بيش بو انساني كي معاينه درمان خلق معاينه جيت كرن براش ودرمان يواد كريم براش اب انساني كي خير خواز بو جي اب بلدا افكر هات افكر
6: خدي ملك بابي فقير ابو وبخدي قل لك مواقف عين حتى جانا مدشون ما بتعبي خد دي هنك فقير بو معاينه دستن وهنك درمان جي جوي هبانا او جي درمان او درمان جي داود خدي وكيل بباران وقفالي راهشتي شنطة زانق الطفران وعايف تنكن راهشتي شنطة خوا والسوار نايم سي السيارة يزناه لمن بكر وبازداني هاتي سرنا خوش مالاوي أو جي بمعاينة وبيتشتك ومشي
2: بلی گوهداری ما از بورم سوار کوی دسپیکی امی بیتر ناز بکن تختور نیزی کاتیاوی چهاوا بو بی یک جوان کسی نیزی کی تختور حوالیوی زیده تری 20 سال 25 سال بو حوالتیا مالباتی بو به بریز عمار مل نجیم بين ام شخصيات تختار ناس بكن تختار راند قرافليان حزار رحمه القرايبه ولو طيبه منديه كوي هبو دسبيكي تجمر كسايت اي شخصيات اي تشاوا بارفتك
7: دور كسكي يعني سكارن بيج مولاد باريس جيبو جي ملتي كردر باجار يا
2: تبي ارمني بوجي
7: تبي تبقى ارمني بو دباجار عمودي دي بافي فقير ابو بافي سيوي ابو كسي بهاتا جموي حقي معني بيرتنبا جي ندستن انا ابو سمير ذكر نغوايا جي نستين وبغوتا برمرتنن دكتور بشريف ردشتغلي اي سي دليه درمان سر حسابي خو دداون ابانا مبچاوي خو ديتن دكتور هرن كسكي اجتماعي بو باجار عمودي دي تفرقي وجداي لباوي دنا ملد تنب علي كاريا هم كسي ذكر طبعا فقيره بريزنجيلات كر وچ عزا فقيره جهبا دچو
2: كيبا
7: كيبا دچو سيارة خوا أو سميروان بهفر دچون دكتور هرند خسارات بو جدستي ملتي عامودي شو يعني فعلا خسارك بو ملتي عامودي تمامتي أزي قال مواقف في إشتر بكم موقف كي جاركي أمش قامش لو دهاتن ويشاغي تاكسي الباوي بو دي فترة هفالي يبكيج عفريني بمشي دهاتن حتى چون حتا دیرکی دورتا راستی بریوا دنو خوش یوان هبون دکتور سکنان دن لوی در لسر وی جعدی او معنی کرن
2: ایش بر خوف دکتور سکنی لوان و لوان و معاینه کرن
7: وان او سکنان گو تنو نفا دکتور هات سکنی لوان گو دکتور نخوش مهنه داکت او معنی کرن
2: او بیتش
7: بی مقابل تمجی درزی حب چنطیوی داگرتی بون
2: ایش بو کسی فقیر بیانشی مثلا بی مقابل
7: شف بی حالاک اسعافی هر بشف مالکی سعد دوی شفی سیدالی تننه و درزی لیخینه درمان کی بدهیه جبو حتا سبه کار بخوب گینی سدلیه دمال آویده هندری وید قب آویده جمدانا جمکانا کبو گش حبته یکی گس عدد دوی شوی حالا کس عاف وحاتا جم جوان حبی جم خود داوان دگو حتا سبه گو منهرن سدلیه
2: یعنی دریه جی وکری بو نتنه لعیا دریه الوکری بو جی کنگی تو چوبا
7: کنگی لی خستا دریه وی خستا مستحیل دری ونکه نوی دری وکه خودی بکن نهر اصابه وی راب دری شتر وکه
2: لگوری معلومات همیشی مالک وی العمودی هبو القامشلو الوی دکه جی استقبالا نخوشات کرو القامشلو جی
7: القامشلو استقبالا نخوش گوان ناز دکرن دهات انجم اگوی ناز دکرن مثلا انا مالن ماهن القامشلو زاری بری موان زاری من دچون گدگو والا ایلو دکتور مثلا روشا سبتی دچون لح حتا لح دیجی دما دشمی صبح هفت گریا دوی شبید مثلا شبا لح دید او شبا سبتی دی زاری ما کی بچویا هنکی ویناز بکرنن والا با دکتور هرن تاتی دچون جم نابون تنبو چندقی پیرا بوتم چندقی پیرا بوم جار که موقف که ایدن چه بو سعد دوی شبید هم دقوی چاقید قبا ویالی دمراد زم بری خانی آوا بکر
2: ویده العمودی
7: العمودی بری وی خانی خو آوا بکر سعد دوی شبید دو سال نوتی دبو زی نزه و جیبون الجمعی لقبو راد زم
2: توی بحفر
7: از وی بحفرم راد زم لقبو یکی لدری خست رابون من دری وکر وی جامعه را که دری وکر گوش بو خودی دکتور لوره من دی دکتور درکت گو آخیره گو دکتور شبو خودی جام تیکه بم اکات اونانیه گو الله دکتور مل ده دریا خستیه که سیارا کس ده بریم تنو جام اختیار پیرو نکار بمشه تنرب وکا آناش دنیا باران ایو کام چلو بکن گو الله بسکلیت مرای دکتور کنیا و درکت راهی چنته خواه و لپیش وی سوار هات
2: بسکلیتی
7: لپسکلیت سوار هات چنته خدا دست لاوگ به ترگستیون لاوگ چنته گرتیه و وی لپیش وی سوار هات خواه اولا عجیب کرسیا بسکلیت گرته بو جبو که نکه یعنی رغم اولو اب موقف
2: فیوی بسیط بو بسیط
7: انسان کی بسیط بو اولو حق دل جمت نه بو موقف فیوی دن از اشتر بیشم سالگ احزاب کردی بیانک در خست انو بهدین تختوری عمودی روژا شازده مهی وان نخوشا بلاش معنی یه بکن
2: اب دسپیکا ازمی بو دسپیکا شورشی بو
7: دسپیکا ازمی بو وی چاگه دی شازده مهی دی شازده مهی دی
2: تحفظ کری دی روگ جی تحفظ
7: شازده مها جبو مثلا حلب چابو شازده مهی دی لاساس انو تختور کش نخوشا معنی یه بکن سیر بی تختوری ما بیناف ایادی خو گردن ایادی خو
2: استقبالا نخوشانک
7: ایاده گردن انو نمستعدن کسی بلاش معنی یه بکن ایرو عطلامه نلازم
2: و دکتور
7: دکتور هرن تقرم فلیان تنی ایگ ایادایی فکری ما از دور راحت ما وایا شهاده للتاریخ قولات بیشن مبچعوی خودی حتی مگو شاو سمیرم گو سمیر تبقی ایرو فرنل باوی
2: ابو سمیر ممردیوی
7: ممردیوی مگو تبقی ایرو فرنل باوی ایگواری باف امگو ایرو بلاش تصور ایادا خو نگرد و او ملت کرد بلاش معنی یکر
2: کرد با عرب بکیبه
7: کیبه فرق دایی با یتنبو عرب کرد فلب چبه
2: معنی یکر
7: هب تنبه معنی یکر بس دویر و یا شازیمه هب الزاد اوايا بلاش بو مجانا.
2: يعني ام كارم بيجن انه تاني مهنا خوي طب وقت تختورك وك رسالك بو داخل كي نتني انه وك كارك ياسبيراد
7: مهناي مهناك انساني بو مهناك انساني بو انا قال لك هنا تهرب شفت الدبي وانخه دري شرف ناكن تبي برمر تنني تم معناه ناكن تم معناه ناكن تبي حقي معناه يمر حقي درمان تنه وبرخه بدبري
2: ام بين وا قال لك مواقف تاني زمان تايبت مندي اي باش العمودي ما زيده 325 سال زانم مال غوري معلومات البامه علاقه طيب خلكي عمودي
7: علاقة طيب خلكي عمودي قشيرة قل لكي باشفو خلكي قشا او ناس تكر اشتر بشا عزهبو دچو شاهيك هبا بخوست بشان دانادو دچو باشفو خرادبو عمودي قشي او ناس تكر يعني ملتي عمودي وينال حسبان الدكتور
2: يك جمال بات
7: يك جمال بات عوام ته چه خوارن جدانی بابر لجموی تنه بو
2: آها شو اف موقفی هانی لگوری معلومات ما مولو را پرسین جمت چه دکرن ته بری گم وی خلکی دست پی بکن ته گوش خوارنه کلوب تایبت هست دکر او چه بو خوار
7: محکرون
2: ندگو محکرون دگو محکرون
7: محکرون ندگو دکتر ایو والله ته ایو بی جمع بخوا دگو محکرون ندگو اف خوارنهی مفضل بو لجموی كيف هاي قلت جردات؟ أم تشون متخوار؟ تب بها تاجم تد إن شاء الله ت
2: نانو ماست نانو ماست
7: شاي وماست نانو آف تدانية ندقو إنه أفشي ياو تنو تخوار تقول نعمت تخوار أو يقولوا بايبون شكل باوي تنو
2: كان بين بحثا اهتماماتي ويبكن يعني جهواتي إيش درفي تختار دي؟ شو اهتماماتي هم؟ يقولوا قرنجي دداش دجيانا خده
7: قرنجي هاي قلت كيف قلمات
2: مش غيني معكرون
7: مش غيني معكرون قلمات شادلست
2: قلمات شاد
7: دشو قهوة داري مودنشتن بداو يا آغازي بو انسان كي بسيط بو بزاروك هار بزاروك بو زاروك قراش تايز بها تعمال عطا بزاروك تا مثلا شكي ونباقش دي بو قماري باشي بو راتوش تي حانا بيت كرن دلي خوانا دا ندلغلوكي بو
2: نباية بو
7: نانانا نباية بو ندلغلوكي باي تنا بو نا ابدا
2: حتى بشتي وفاتا يبرز عمار اف كسي نزيكي وي كسي وانتا داويد كير يا كسي قلمات شاجي بير ليست مثلا حتى انا هين او ذكراوي بير انيني دينين بير يانا
7: اب خودي انا مالن هن مثلا قواق مدرن جينا مرونشتي بن تدي فجأة هن قاقو رحمة خودي الدكتور تدي جاركي مقولو مرشي بو بس انا قمدرن قهوه قمدرن قلمات شاد ليزن اي قهوه عامه نافيم كربو سريع دكتور يمرد قو سريع
2: شما قو سريع
7: يجبر از هنجي سريع ومعجلات ليستو از دچو مدهاتم يمرد قو سريع انا اي قهوه قو شو عمز كرن بوا سريع هي دكتور هات وقام دليزن ده قلمات شاد قش قالا وين كتا ويجيت كن بي اني ناوي يعني قلك يد بيرا خوتين انه دكتور ولو كتر ولو تكر ولو تكر ولو تكر
2: كأنا حاضر بنا تشتيد لي تده تتخوز جير بوتا چي
7: والله تهي قوتنك بعربية بكلمة ياريت عمرها ما كانت تتعمر بيت خوزكا صاغبة وقلك تشتبو مني جير بوتا
2: وقت چه
7: وازيش چه بيشم يعني دكتور قلك تشملتي عمودي القدمان قلك تشتقدمان
2: از بينم حيس جي شعبي تدبار
7: از قولو ازم خوزكام يعني ام انا ادبيرم خوزكام او دفي حالي دنيتا ما لاوي من دفي حالي دنيتا بيرك ايد في حالي دنيتا
2: افتصال داوي دولو ليهات
7: حيفا دكتور وشو از دي كارم بيش
2: نامات يانجي ذكرى تتخوست وعدي تختور حاضر با تتخوست هبونا اف ذكرى تتخوست حاضر بونا جبو توي كاني هاني السر روي بديتا چبو
7: ايش من كراني يعني ادبي قمو بديتا انا قلك ملتي عمودي ايق انا توضعكي تعبان ديه وقال لك إيه خانيوان بسروان تكتني وقال لك إيه تعدلوان هاتني أدبي دكتور يقول لك يالي كاريوان كربا وبي مقابل سيدي ولون كان بيش
2: بريز عمار يعني التختور ده 1300 وفات بو 1000 أحمد قريب لهين تدلي خلكيدي لي خلكيدي نتني خلكي عمودي وقندواري وجدر في عمودي جدات جدر بيسي وش قامشلو جدات وقت كريمك يا ريفريا خو سر مركزك صحي أواكر مركزك صحي نافيلي سرخست وهو رسيني بيجيشكي يعني طبي بمينه انساني بمينه نافي كر تختوري فقيره تشد بيجي بو فيتشتي افتش بس
7: والله ما مثلا انه مركز بنافي شكرن باشا منابي خطواك ايجابيه بس ادبي خانيوي اضا بكره انا بيرك اويره ابي خطواك بيتر ايجابيه
2: بيرك انا بخاني
7: بخانيه خانيه متكاخديه وخانيه خرابيه مصروف فاتنا باليد فروشه بكي باليد فروشه لسر جعله ريبريا خسر وقويه ريبريا خسر ركر أدو بلكي كسي نكر
2: ويشغين دسبيكا اسمي بوش
7: دسبيكي بو وان قدمان كيا ساعتي بهاتنا دو نخشي وان برينداري وان با چبايا بيراد بو أدو بيقرك بيرك آي آلیکاريا بيرك آي بكرانا أدو بيتر ويريبريا خسر بخوتي كتا تاريخي ده انو جنسان كي باوي فقيرا انسان كي ارماني بو جملتي كثر تخسير نكر من مجير تخسير نكر
2: أمس باسياتتكن بريز عمار ملا نجيم وهفالي دكتور الرند وهفالي مالباتي بو زيدة 325 سال ساعتها تخوشت مرة بو باز بو وقهدار ما أزبور بو مسوار كوي إش بودكاستا بيردانكا جزيري
0: رحمة خد لبا مروفه ولو تميد بيرو بالا حركستي ده دمينا هلوستك هجاي مالي دنياي قشي جو خلقته بباشتيه بينم براخوه

0: جارك دن أم الوفي قريان بمجارك هدي تر تيدا بحثا كوج روجا دشمي حطاني روجا إيرو دلدا تشو مال برك اللي سر سوشيال ميديا دمشينة وين إن شاقرتان أنجام نواني إيه أزمونا بكالوريا يعني بشتي هيفن دو دريج خوندني وجوي كدا قوتانين يعني كيف خوشية كمظن لجموانات شبون جابي قومان أفكسن قو أف أف أنجام إيه بلند قو بدس خصتن نولو بهيساني هات يعني بشتي كدك وتعبك قلك زيدا حطاني قو قهاشن وأرمان جاخوني هان
1: بشتي جو ام لسترانك يا جوهدار بكن ويدوخن دكار تبلي ما ببن يكل باجاري عمود يدندر استوديو يا ارتا دي ويجي خورتي علامات قال لك بلند انينا وخن دكارك جيش باجاري قامشلو او تبلي ما ببن وبحثها كليكا ناسكرنا وان وانجامي وان بكن هروها جهزتي وان بشتي في نجاحي وان بلين اي بلند غافا بي ويتشبا بيتر مي بحثا خندنا وان ورين غوتي دا دو خندن تشبون وكشي رجي وهم او خندكاري السري ويج وان ناس بكن وفيدا بكن وهم امي ناس بكن بي ويسبا روجا خوتش بكن دورنا رن لهيفيا مبن

0: شعوري تچ بو گاوا گوت ناسکر علامه تا خود ویکی لیا هانی ده
1: اگر کی پیمان سودو ام جدی ولا نت خوست
2: تولو توقع ذکر
1: متوقع ذکر سیه و جدی سیه بس او ما ده عربی تانی هو
2: او علامتی ما یگی عربی شته چون یان چاوا
1: 5.2 عربی چو نیو علامه جعلوم چو 0.2 انگلیزی چو و 2.3 ریاضیات چو
2: یعنی یا پرج عربی و ریاضیات چو
0: تزانی بو یوشوان ما داشت هر اوساما
1: انا زانی بو عربی پر اشمرو دبن شری عربی شاری تام ناد مرو ریاضیات زانی بو اشمبرن و یمبن علوم متوقعنا تکر و انگلیسی اوش متوقعنا تکر متگوزه دوان تام بین
0: بلی می بری خو بدن جم پیلا هاگر ام بحثا تبکن او کلیا گوت او انجام اخو ناسکر تلکوده کی بو تچتکر ردت فعلات او مال باتا تچاوابو
3: براستي أبو أسبوعك أم بندينة تأجاني لشكلك مفاجئ دركت ويتشاغي قلك ضغط سر رابطها بو وزوناي مدرنكت براستي قلك يترسيام توترها بو إجبارية بس كتكاخلت كام دكتورة أواز شامي جمر علمتنا مشاند والحمد لله مقلك كيف خوش بون وأهلي مقلك مبسوط بون الحمد لله
2: بيروز با جارك دن بيلا بيلا دسودو سيو شاش باس لسسي او علامتي مايش چه مادة چون جدا رياضيات
3: رياضيات 1.9 جمتشو وعربي 1.7 جمتشو
0: تتوقع ذكر ويقف علامات اشتهر نجوان حردو مادة بيلا
3: براستيم دوقع عند بيتر بس عربي كسك تام ناين بالعادة الحمد لله علامتي مش ذكلكي بي كيف خشم
0: وسام جينا هاد قد قو كسك دا عربي دي تام ناين نخص ما قرن بحثا بكالوريا بكين إجا قرن بحثا خوندنا تبكين جي صالة قوتا دس بيكر قوتا بكالوريا بخوينة وسامة تتشاوى دا ما خودنا زمان تخوندنا أخوة تبيتر تركيزا أخوة لسر چود كرتا كنجي دخوند
1: والا أبو أخوة أيامي دورة هبون يعني تنسيما كلو قركي مجمع روتنا وشاري دورة ونا متقاربون جانا مثلا هبون تانا تنبون مثلا جانا مذاكرة هبون تشو دورة بيتر ولو بس أكثر ما دام تركز عن سر رياضيات بمواد علمي بون فيزياء بو كيمياء بو المواد أنا كيف هم شوارد هاتن مواد حفظ علوم ما أنا متخوند وأكثر شيء بري امتحاني أو دمه سيمة بري امتحاني ويا وقت جاي مرة وقت خب بنازم من باشا السباز حفظ السباز راد بون جانا وزمان حطاي فاري توسيب شوي مواد إيه حفظ من السباز حفظ ذكرن مواد رياضيات وأنا مقارب كينغ أخوند بقى ما الفرق نتكي كيف هم شوارد هات وأنا تشتني إيه فاري
2: وسامة تقولوا متواصل جحفت حياة الدوس سي تدخنت
1: ناشي نابي نبي مثلا نفس ساعة ما روب خوينا بيرجع خبره يحينا وخوندنا آبر وانا تركيز عم تبر يعني قالك جارة من ساعة قد خوند إيه نماش متها مثلا 9 ساعات أز بخوينا نما سبرا من رودة هاد فجام كر نفس ساعة مثلا خوندن 5 دقائق راح تيجي بو تركيز عم روب وقاره
2: تقولوا كاريب وقولوا نفس ساعة 5 دقائق تدي سالي وقاره تجي عاجز ندبو مثلا
1: والله ما واد حفظي جوانا عاجز دبو بس فيزياء وانا ما فرق نذكر
2: شو قيسه مثلا انت شخور روجا خد حسما انت كم ساعات اتخند
1: يعني انت بحس بينا
2: السرهف
1: حفظ ساعات حي ساعات اركض
2: تاني هو حفظ حي ساعات
1: هو
2: جبلي دوره ومدرسه ولو حفظ حي ساعات
1: نا ايام دوره وانا كم ترد خند
2: كم تربو افكان جيت حفظ ساعات اتخند
1: ابي قد ما حسيمه هي بعرف حسي مش خا وانا اي حري مهمل
2: لي دوره كليب كلي جيت بيرب
0: پیلا تا چاوا دما خود نظمان نابرا خوندنا خواه و جیانا خواه برنامجه که بو گوتل سروین آدمشیا؟
3: براستی برامج ناز بطنه یعنی حر روژه حیاتا مرو شکل کفه تشتک محدد تنه یه لی بس براستی ایم گلک احتمام ده خواه خواه از راحتک دبر طاقتان چید بو مچود خوند و براستی اهلی ما یعنی اجبار منت کرن او دختین منت کرن نا بالعکس گلکی مدرهی حانتن و الحمد لله
2: كم ساعة روجانة تخند بيلا؟
3: والله تشتك محددتني بس شبين ساعتها حطا حفت ساعتها حش ساعتها ولو
2: از وي برسيدكم جبرقو قلك خندكاري بكالوريا انا ايكو حاضر دكن لما قو هدار دكن يعني تمي بحصة بكالوريا دببتو هيبت قسمي اي علمي وترسيها يا قود في ام بيستو 4 ساعتها دوندر دا بند في ام بخينن دورنا هيلن ام بخينن از وي برسيدكم جبو قو قون ببن وك نمونة جغيري خورا
3: نا بله مرو حياتا خوجي بعيشو مرو بخوينجي بكالوريا نا حبسة ونا ضغطة بالعكس وقتا مرو وقتي خب نصمينة قلكي خوش رحلة قلكي ممتعة وبطالبه شاطر شو اسعد زي مرو وانا قال لك مرسل مرو تخفف فينا وقال لك خوش
0: بلا بيتر او كيجان ما دبو اقو ترسك جيل جمت هبو تبيتر او ما دا هاني تخوش بقو علامات جيج تنارن
3: براستي رياضيات كثيفة ضخمة تشاردة وحدة يعني تركيزك عالي جيج دفي بس الحمد لله استاذ زي استاذ رياض قال لك الي متكر وتقصير نتكر ابدا قال لك دعمه متكر
2: ازي هناك يجاب برسك دي ترجي بكم اوجي قريداي بروغرام وخندني وسامة تليفونة تهي
1: اهي
2: طب كار تاني
1: والله
2: واتس تهي انستا تهي اهي
0: توانات حرسي مهي داويد لغو نكربوش حياتا
1: بريم لغو كربو اهي واتس عمرون كار لغو بكي افغان مواري مروها انا مثلا بسازا بشتغل ولو بس انستغرام حذف كربو اهي
2: طب تجبوه چه مثلا فيسبوك هبو فيسبوك اقولو بيتر يك بيت دات كافي
1: نا فيسبوك بقل كي زود حذف كدي مدانا خسني
2: تاني واتساب بو هوالا و تخندنا خوال سر يا حنك جي هبون
1: والله اكتا شي خونده بو محنك محنك مسانة تكرن مثلا سوتي درزاج ما لازم بو متشان ده والله ازود جمحي
2: زود الجمدة هي
0: هفالي ما محمد صالح اشتت برسي تخوص ناس بك بيجي كان قد يعني جباري بكالوريا يعني يقدمها بكالوريا دي بيلا تشاوات كر ايتيش تليفونا تهبو تقولو بكار تاني واتس اب بانستغرام بي يا تدوري خبر
3: ناولا بس واتس جم هبو جيبو سورتي لوحي مثلا او صوتها استاذ شبابي بيتنا بنا
2: افجي دي هيلي قويك ولو بيتر بخوندني في بيقري داننا
3: بلي أكيد
2: وتخص تليفوني وها بوج مالي تخص مالي نداوة يا وانا تخص
3: براستي أهلي مضغط المنتقر الناس قالك يمرتاح بو منذ دان أبدا نجم نستندننا بس من تخص استعمالكم
0: وسامة دوي صالة هاني دا بيقو مان يعني قالك ضغط وستريس الجمي طالبي تشي دا بولو كيالي المسرويناتي دا بيجي هاو أزنا ما تقدمين مستعبي مش خوندني أو كيالي بتردر باس بو انت تشاوة تجاوز كرين
1: والله جهنا مثلا امتحانه وانا صر سيام بس انه مثلا جدوف بارتم خوتني اجار نو يعني فريا وحيد
0: خدوري ويناد بنا انه دفجت قرينات قول بشكي كامي خبر يحين بس حطا كنجي
1: او راحتيها وجباري مثلا جوجنا دفي مره خبر يحين بس انه مثلا جدوف خوتني كشي بارتم تشاري مدر واسه بويا اجي امتحانه صر سيام خاصه فتره انا مثلا دوره هاتن قرتن بشتي مدار ياديات صر سيام درباك دني مخن مثلا افكر انا مدر واسه بويا بس أنا مخوقانة هذا كله مثلا يعني فريا وحيدة دفيس فان مواد بقدمين دفيس علامة باشا يدبين
2: بلا چد بالا تدي وقت سباروش وقت باش إيزاني قهي تبخينا
3: براستي مرحلة بيجر دبيجن السنة التحضيرية أو جي وقت بكالوريا يتشتك محدد تنية وش بشتي ويد جامرو تبرز حسب علامات مرو أولا
0: تخصتي يعني تخصتي بالا خوا أسامة تبخينا
1: والله أهم خصي بالا خوا يا دكتورية دكتوري مثلا جمهور در نكت جاي دسلسي ويك فاسي حشت عامة ملكي مثلا سعر بهندسة دا هندسة معلوماتية باشا دكتوريا دكتور اسنا باشا سيدر يوغانا منخسي بارا خوا
0: أبخوا هنا مفضلة در نكت إن شاء الله القوري دلي تا يعني أو فرعي قوت بيشي تخوازش تر در كبه
1: إن شاء الله والله سلر كي تخوازم
2: إيه تجي صالك اللي بيشياته هنا
1: أو جي صالات حديري
2: او بالعاده بلا زاروك يعني خدكاج زاروتي خده تشتكي تخبال خده وبخينه طيب او كسي ايه متفوق
3: بلي ان شاء الله الطب بس صلبي او بحددين انا نتشتك صلبي علاماتي بيترهن ووقت دبيجن زحمه ترج بكالوريا
0: يعني بلا دبيجي دل دايني حتى في قمة بكالوريا خلاص كل شيء بس هنا التعب الضغط اللي بيشيامه هي
2: بكالوريا قدن اللي بيشيامه ايغو ايغو ايغو ايغو سركفتي با وكوا بيغو ما درس السر تنيا وسامات تشد خازت بيج او خنده كاري جو انا كاوي بكالوريا
1: ورا خاز مش بار بيج متشاري مثلا تراكمات عشان لكن دائما بيستاسي خربن درجه حروشي بخوينن دائما وي ما داك الباري صعبه عشان ما وادك شتك سهر بن ما داري هذا دائما دريشتي وقت مراجعه مرات هنا دائما ما داري هذا واش بخوينه ما دا عربي دفي مرو قل كبير كيزين سر موضوع سر أسئلية سر شاعر وانا ما دا علوم يعني امس خواسم قل كي انو طلابي ايه بي برا بطين بهاو دورة درزا اسمع تشتاق قل كي فيديتكم
2: أسامة تقول يعني دفي تراكمات شينا بن تراكمات تاني صالة بكالوريا يانده يازدج
1: والله أو دهو يازدج مرو تراكمات تاني قلقي باشا شريا ويا أساسك باشا بس أبخو قد دهانه خي نمشكلة يعني صفا يازد وازد بكالوريا بخون قلقي باشا بس أنه دفي درزانه هرب دوده دفي درزانه نفسه روجه بخون
0: بلا أفشيرتي أسامة بون لغوري تجرباوي ده بكالوريا ده إيه تشيرتي تجبوي خندكارين إيصال بيتشيه
3: استخازم بيجم انه حياة قلك فرص ديدهن وجارنا مرود فشل وجارنا مرود نجحة بس اهم شي مرو ثقة مرو بنفس مرو بي ومرو ناس بهدفي مرو هاي دوي مرو ابدا استسلامنك وثقة مرو دوي برو بي مرو اكيد ومرو التزام بك بخون دنير ان شاء الله مرو تشي قرد لي خودين وبيتر
2: قلك يام كيف خوشبون بهاتناتا اسامة وبي بجداريا بيلا سباس بو و جارا كدنج و حردو كارا بيروز بي ساعتا وخش أسامة سعدون ييغو علامة عويد السدوسي و يك فاصل حشت بو دفرع علمي داش خلقين عامود بمربو زور سباس سعد خش هروهاجي بيلا رسول جقامش لو أوجي دفرع علمي دا علامة عويد السدوسي و شش فاصل سسي بو قالك سباس جبو تجي بيلا ساعتا و حردو كخش
0: ساعتا وخش با شخوا دل داب في اوائي هاني جيم دك هيجن داويا خلقا خوني ايروج برنامه ياد سبيكا روجي جالك سباس جبوي چكسي حطاني فيكيلي المقه داري كر سباس جبوي هفكاري مالي كنترولي محمد صالح نبيل سفوك سباس جبو تجي هفكارا من دل دا يوسف السيدان حسين بورابو
2: سباس بو واتهف دا بخاطريوه

جي استديا ارتا الباجاري عموده وبتايبت لسر بيلانوتونه النقطة بين جدام وشاغي وبخير بن قهداري ما بين جيمها حيشتانه وافخلكك نوج برنامج راديو زينة ازي بارين قاسم شوارا بيشكشبكم.

0: گهداری ما ایرو می به هفدوره وگر نوان روژن بره امی قوتیا بیرانینا وکن امی لسر لیستکن کردی زیده تر با آخوان. جبو ایرو می زیده تر لسر وان لیستکن با آخوان میوانا من خانم سلما خالده او خوش باجاری عموده یه و نها لستیدیا آرتا لگل منه و میوانا منه خالد که سلما تب خیره بویم میوانا آرتا و میوانا برنامه یامه
1: خودی خیره خودی الوبی خودی جورادی بی ان شاء الله هم بمين دخشيه دتمي
0: صار بقلك اسباس خدي تمنك يدريش بدته خالتك هجر امبري جودست باخافتني السروالس كي بري بكن او ليس كي جوا دماكو هم بتشوك هم زاروك ودليسن وروجا خو دزاروك تي خد وچا وزيدت قدانت
1: يعني اسكارم في بيجم وقت ام زاروك بون جيراني ما زاروكي كتشكي حوالي ما بربون ام كش كتشك بون ام جاغا هفربون مشهور ب ليست كا زاروكا بو ما بحبل ليست ما بحوق ليست ما موريكا ليست ليست كا زاروكا خوش بون بري ما بوكش خرتش ذكرين بري لعبوك ومثلا بيجي اف بوكي لك تنبو انتش تنبو ما ودع كيم بوتسيولو تنبو يعني لحد داري تنبو مشغول بوكي دارك تشي ذكرين تعبيوان دافو بوزيوان ولو برخوشك ما تشي ذكرين مالا وان وك مالا مالا برا لفين بحليف دوشك لحيف مرشي ولو خوشك ما تشيت كرن ومدى تاني والمالا ما وك يعني وك مالا مزنام برابو موريكا مدليس أمو هفالي خوي كتشكرو نشتن ما كورتالك دكولا ما موريك دخسيني كي ندر ربحي موريك جوار زما مثلا ما حوق دليست قد كت نجي وانت كت خطيد جدت كت آدن دليست يعني برخوش بوليست كيما بشرتو كيما دليست ما برا دو هفدا يا ابو يا دي غزالي حتى ايواري من زاني بخوارن شي نان شي ما تقول يا ربي مزني ما بان ما نك النبي ورن فرافني بخون دو ورن بخون ما تقول نبر شي ما شغل اللي حتى ايواري برخوش بوليست كي بري نوك يا انا ابو انا كم انا جوان تليفون ار والبر تلفزيون وبر موديلا والبر تشتا واخلاقي وان فسدين انما تشكينا حتى جا خو بابقو قشكنا صناك بس ليستكي بري برخوشبون يعني اسكارم في بيجم ليستكي ما برخوشبون ام بافربون جا امو جيران وك مالكي بون كتشكي جيران ايما بون ام ايوان بون وانج ما حذكر ما جوان حذكر ما يقنات كروالي ساعد هو حفت حشت مرات بود ليس خور حتى ايفاري ام ندعت المالي اري والله ليس كاك برخوش ما تكر
0: اجا او موريك اقو يكي جواش خور دبر تاقوت مد ليس تو بشتي اقو دربحي وينا شخور دبر هون سر موريك اخو عادز ندون
1: نا ليس تكبلو بو برخوش بو يعني ام رونشتن شخور تبرا خوان ما بيتاني ولو وك يعني قل كي كيفا مدهات ام بقي انا هف مشخور بليس تاوما بس ما تخوز بليزن برخوش بليس كاما نروكي مال هف ندخس ام هف ندكات مرضاني بشترت شي قرب علقتي ولو فكري بو قل لكي خوش بو جوكي برخوش بو نا چمنتو هبو نا بلات هبو نا آخ بو حتى ايواني مدقليري دمان مدوقيم جنتي دن خوش بو والله اري والله ليس كيما وما جيرانا حذكر جيرانا جما حذكر ما بختش يذكر زاروكي كتكي هبالي مدهاتن رحمتيا جام بداوا خيار وخضرات داوان ولو كيف هاي جوان رد هاج هبالي ما حاج ذكرن اري والله ما جوان حاج ذكر وانج ما حاج ذكر اسكارن بي بيجم
0: او بوكي قوة چه ذكرن واش خور الجهرية جي چه نتكرن جبلي داركا
1: شلو يعني ايه دا
0: وكا إيه؟ وكا برچاكي
1: تشي جبر
0: قلابية دي دما
1: بلي
0: دي بنا ما جيولو ذكر جا بهرية متاني ومش خور ذكر وكا بوكا كي
1: حشو ايه حشو ما تقو حشو
0: راست
1: ما دستو نك چه ذكرن ما تفصلان ما قصيد قصان دستو نجيوان قياس ما تقرتن وجيوان خواه مجمع مستربو حب كيزاني براشتا قلمي جمار تعافو دفو بوز شي دكير قل كي خوشك بو وك أبدا كراس وقفتاني كرمان جيما الوان دكير ولو وك يعني وك عادتا برا أري والله ليس كي بري جي وك دو چاغا مي بري رابونا نوكي أنا
0: جا اول است که ود کی جاده می دروجید بتهای بد دست پیدا کرد وش سباه زود اون رادبون و دست پلیس که خود کریاجی حیا ایواری
1: حس بسر دنیا اید ما وقتا خوش با گرم با رحمتی جامعه چو رحمتی رحمت ملیه و بی تو گرم در نکه ون بر روکی حتی دنیا هی نگو بی حوش همه خوش بو مزم و گجدار و بر بون شیکایی بو جی بس گو وخم هی در نکه ون جا عطرم درد کتن جانا صبح حتی بر نیروم درد کتن جانا بشف نیوی شفی ما باشار تو که دلیست یعنی پر خوش بو لیست که من مدستی مجی ند بو ابدا وانجی ما حذکرن گل کیم جف ند قطیان بس پر خواه ام در ند کتن مالی جیرانا او دهاتن جمع زيدا زاروك دهاتن بامه ما قدر داون قلت ما حد ذكرن وبما أولاب ونجيد قو قل لك يهجوان رباشن برا داروكي مال جمهور بنجي قرب هفدور بليزن هاري والله تقالي
0: حالي زيدا ودروجة خود وزيدا چن ساعتان دليست
1: خودي جارا شرج ملكي جي عطر حتى عشا مدليس هاري والله
0: لكودر أو حالي زيدا دما وضا زاروك الهفدود جيفيان حري زيدا دهندري مالي دابو ياجي لميدانا قندبو ياجي لحوشي ودليس والكودري حري زيدا
1: بيشيا مالي بكريبو بري خاني ولو برتنبونا حوش جادة بيشيا مالا بكريبو مال بيشيا مالا دليس جانا خانية كيولو بچوك جيهابو ما بوكي خوليد عدلان مشبر وك جيرانا مدهاتن باها بدو ما خانية خود عدلان دهاتن جمع ودهاتن ام جانا چون جمع بس بري خواه ودهاتن ام دهندري خاني جي مشبر دليس مال بنتي دارا دليس يعني ليس كك فر بيش كتيبو فر خوش بو هذي والله
0: جا أوليس كواد نهام السر جي وانا دشتغلن شخوا حر جيك ليس كويني تايبتنا بوك دبيجن دما قمرول هندر بو تايبت دور زي زفستاني ده دهات ليسن وكا شخور او اسفنجي مالي بعليف كوم دكرن شخور وكا خانيكا بيچه دكرن بشي قدر دكتن حوشي وكا دكا براداتنين داركك لسر داتنين يان جي بغلق ليس كل حوشي دي جي دهاتن ليسن هكذا بيجن للميدانا قند بچعب قرتن كي دليستن بغزالي كي دليستن
1: اري افجي هيا دي ام وقتا دبو شف شاف قال كيما يا بو يا دي غزالي كده جبرك هينك دبو ما برا دوها بدا خوش بو بس برود وقت هذا فتان با ما تخاني عدليس خاني ما يأخب ونبتشوك بون خوش بو ما تدليس هفالي مدهاتن جمع ما حطا ايفاليش خد وقاف دبو بهار ام دات كتن دفي بليت دفي حوشي او جي يعني قال لك خوش بو ما خاني كي افكستك هبون ما كيسك يسكرن خانيش خور حركي مال اخوات شو يذكر ما ريج ذكر ما اعرف ذكر ما تليسك راس خص بعلي في مالي بتشوتك داتانيش خور مال اخو ما تذكر اري والله
0: او ليستكي قد ليسن تايبت ولو بكتشكا تاني بنيان شي خورتا بورد ليسن
1: لا خورت مرنا ليسن ابدا ما نتقوتن ما تقول برا خورت مرنا ليسن
0: لا وقبول نذكر
1: ما قبول نذكر جرى ما حنك ذكر ما تقول خورت بين نافكتشكا ما قبول ناكل خورت بليسن ما مش خورت وان شو بغار ليسن ما يجي قزوان الثاني انا بس ام تفدك تشكفالي هفون اري والله ما نقش شي تذكر ما تنتنات شي تذكر نشقر ولو ما خليت علم عندي يعني ولو رسمي بس ما تخصهم بعلمني يعني
0: اول جاخذ نري وديت او جيبي كاري مال دكا واش خرنا فاليستك خذها او كاري
1: اخو علم ازاروك بوم والله اخو علم نقشي قولي ما يعني قلت احمد وجي وهفالي ما زانب او جي نقش ما خشيت كر جاوان ام بهف دور علمي
0: او ليسكي جو حري زيدا ود زفستاني دد ليست وك حفتو كان او ليسكي كل هندر دهاتن ليستن حري زيدا نافي وانا تشو تش ليست كبون
1: ايه هو بو ايه زفتاني نا زفتاني ما نكاري بو تجي حريب ونا تشمان تو ابو اف موريك بون ما موريك اديس موريك لندر جو اخ بو كورتا لا خو ما تشيت كر ماش قربي ديس حفتو كل هندر بون نقش بون تنتنا بون نقش ولو ماش قربي ديس بو كاد ليست بس وك بشرتو كي يا بو يا دي غزالي عشتو مره بون زاتش بو كفر داتان تر كفر يقول ابو تخط
0: اف تشوايه
1: او جي سي كفر داتان تر هف كفر يخو دافيتني كفر العردي دي تخص ربحي اللي نفسنا ربحي أو جي خوش بو وك حوقي وانا فانا جدر في مالي بو يعني أتكار في بيشم
0: جا أول لستيكي قوة برد ليستن أو لستكانا جي كي بر بجي يكيف جي هفدو جودا دون يانجي وك هفدو بون بري حالي زيدا چونو هاتن دنا برا قندو باجارا دتنا بو
1: نا نا دحوش أخوة دبون تمام بس وقتا ليستكا جدر في بدر في حوشي مدليس وجانا ما تحوشي دلي جانا ما دندر أدليس بس تنيفي بر بشاف ام دات كاتن جعدي بر جي فري جبوك مجال هبن برا دو هبدن
0: بقوت او بري خلق زيدا جوندو باشار عند زيدا ند تشونو ند هاتن ناف هبدو دوكا انا ترمبيل زيدا تربونه تشونو هاتن زيدا تربويه نهام كارم بيش هما ليس كحمو جيري داي تليفوني نه وك هفدو زاروك دليزن لي بري او زاروك اللي جوندو باجارا ليس كي واوك هفدو بون يعني هفدو جودا بون
1: نا جودا بون اي باجارا نافيون باجاري بون دين درادا بون وقوندن اخوات كرن قال لك يقوندن انا بخوم اخوندن من اكري امتشان محفت كتشك بون وشار لابوك بون بري من ددوا خوان ددوا نخوان وكتشكي ما جي كي تاني خوان اب تشوكا ما او جي خوان بس زي ما ما نخوان بري ما وخوهي ما ايج ما مسر بخشو مخشو تشي تكرون وإي ما جي مزاروك ما شخور دوليس بس لي يعني عشتا با
0: قندو باجاران
1: خوشتر بو جي آباجير امنا القندابو جي بس مالي ما وقلو قندابو نا ورطا باجير دابو فرخوش بو يعني ليست قيمة
0: زاروكتيا آنا وزاروكتيا واني بري چقاسي جهفدو جداي چقاسي هم بري كيف خوش بون او لهبو واشخور لك هولانا دليست وحوشا خودة دليست
1: والله اوليا بري خوشتر بجا آنا قزامي بري چلو بو حتى سبيم كاريم شرعي راكتان امنا ترسيان اي آنكا خودي مرد ترسي جبرق أولا نماي أولاي نماي أبدا هما إنساني عادي جخد كن حشا وقدحش بوي يا ستار نصابي دزي تبل هافي حسكر نماي إنسان بوي يا ستار ترسي دي تمي شب سري إنسان هاتيام دبينين فان تلفزيون على تلفان تلفونات شي برضح بتشير يبري والله ما نزاني بترسي نقحر شي نخوارن شي فايا كش برباش بوي جزارو كار هي أنا زاروك جا عقدين والله زاروك يقولوا تنكار بان بشتغل تخيدن تنكار دنجي خلوان بان وانك عاجزين إيه ما جمر بمرشر بكرة جي ما تخذ فرما تفرد تخص ما كور ليس كاخد كر
0: نخما أبو ليس
1: كاخد كر بس هي أنا كشغالي بان رنابن جبرقي أف تلفون كتن دستي وان بر زحمت فكرة ما متشوتك دبه هو نارينا تشافي وان تلفوني دي تشكي نابين البر تشافي خو
0: نها تني او زاروغ تجي جو تني تشافي وانا دوان تليفونا دي نما زيد بليسكاند ليزن نما درد كيفن كولانا وحوشان بحرينا ليزن بري زاروك بري زيد بحريه جي ليزن هين زاروك انا دسي وانا كي جي حريه جابشتي جو اف ليستكانا اف ليستكي جاليريني كردي كو جناف ما دركتن ما تشج دس دا ما تشج دسي ما تشو
1: تشي بردح ما جسي ما تشو عقل شو عقل لما قشبوني يعني اما تقول برا اي انا تبي برا باقش بن برا عدم نبن برا تلفوني وان هبي برا تشكي وان هبي برا نقحرن اي ابايا ني تربيته ابايا ني بروردي ابايا دلالي بنك فرت عدي يعني ابايا زنا عجبينم اي مفقزنا عجبينم اري والله سخازم ولو يعني اف تلفون انا جسي فان زارو كادرخين فكراوان باش بشغلي برا تشكي دم ببينين ند تلفوني تاني بفكرن والله دير ودني فقيري قد حكى ابدا بيجا قنا كني انا هما ما نتعرف عن تلفونا خندنا اخو خش كنا كن خوازم افجي ولو افلي سكابري بقر يا هين تشيتربو
0: والله امجي خوازم خالك جام بين بين الهجر بتشكي من السرق ودليت هذا بقى خفن ليستك حري زيدان يزيك دليتك جان ليستك بو
1: ليستك زيد ما بوكا دي شخر قال كي ما بوكا ليس وقت شو وقت مالا انا مالا قلت له ما رجح دك فاقش دك ولو خوش قد عدلين ويش غيج ما بوكي خو مالا خو ولد عدلان قال كي كيف ما بوكا رهات ما بوك تشيت كرن قال كي
0: خالد كسل ما قال لك سباس جبو تو جبو هاتنا تا جبو وابير اني خوشي كو تجدي ساكي تجمر اني بيرا قهدار ما واني بيرا ما قال لك سباس جبو هاتنا تا تبخير بويا ميفانا ارتا خودي تمنى كي دريج بدتا جالك سباس
1: شوطا صعب اجباس ياوتكي مجونجي خودي عمري ودريج بكي
0: جالك سباس
1: اسجي كيف خوشي جوار دخوازم ان شاء الله تركبتنا عوابي
0: جالك سباس

0: قهداري من ها دكتورة تسنيم بريا تلفوني جي باجاري قام شلو لقل منه دكتورة تسنيم دمع تباش به
1: اش
0: قلك سباس جبو تول تبليبونا تا دكتورة تسنيم
1: سباس خوش
0: دكتورة ها قرم بين بتايبتنا هاش خوه ورزي هاوينه يد دنيا قلك يقرمه او پارسنا درماني المالي قرك بچر يمرو انا بپارزه
1: انا ما مستبارين بس بيكي تمي ام ديفيجن درماني المالي كتري بين باراستن جروكي وجرمي بتايبت ام تفضلين اكثر شيء انه الجيكي زوابه وقرم نديده درماني هنا ام ديفيجن لازم تبرادي دبن وك مثلا قطره لاتكس هي درمان هنا درسي اعصابنا بنا لازم تشيكي دبن برادي دبن وهي وقت درزيه انسولين جي انا يعني جرينجن انا تبرادي هبن وكيد جيكي زواب وكرم نري دي عادي بروكار يعني دين واندرا
0: دكتوره هاجر او شاشتي حري زيدات وك دكتورك الدرمان خيانه يا خو رودني او شاشتي حري زيدات قلت اليه مروفاند دبينج اليه نخشاند د اليه بكار انينا درمان ده چنه
1: انا تشتي حريق غلطيه قلكي جرينجس بينم وختاق درمان جبر خوفه قدك يعني درمانك دكتور جوار وصفان دي جبر خوفه قدك يعني جي مثلا درمانك ازبد خوم زي بدن جيرانا خو يعني جي زي بدن خو خو افتش قلكي غلط مروبك شينا لازم درمانك ازبدهم از بری گز ببم از جه دکتوری خور بیجم یعنی جه ایس دلانی رو بیجم به کارتید به از ببم یعنی
0: دکتورا براستی وقت جی آنی سر زمان افشاشتی هان که بزیدبون لجمه چیده به دو کسن اعراد وانام کارم بیجن نیزی که هفدونه یه کسی که جوانا سود جوی درمانی گرده به بوی درمانی خود ده کسی دن جی جالوی داری چما شاش به تایبت مرو درمانی کسی که دن وخوه
1: انا اشش انه شيء مثلا از ضغط سكري شكر وضغط مرتني مثلا ازراب از بشوبيك تم ازراب بدم درماني خو بدم يعني خوشك ضغط يعني شكر بيرهبه اتشايت هنا قال لك درمان هنا ايشو بهن امرونات نخش ضغط قال لك شرابات هنا امرونات نخش ايه شكر بار اتشتا يعني دبي هاي مروجي حبيبي مرو درماني خو بدتي وقت بشتر جوجي إنه دبي مروش تختاري خاص سؤالك يعني جي مرو إيش صيدلاني سؤالك بيكا أفضل ما أنا أجمر باشي يعني تبرق إيش حالة منك حالتين أو حالة غيري تي أهوله يعني فلازم مرو أول شيء بيرس بك بري مرو ويدر ماني بب
0: دكتورة بكار أنينا درمانة كي جو قدما إنا در باسبو ب أو إيش قصي خطر يا وينا هي
1: أنا خطر يا إنا قلت كتني يا بيتر إنه أمدوجن إنه بندور عينا نامينة بيمبة تشتك ديجي هيج بيبي إنه ختام داي أنا خلاص بنا درمان هنا مثلا مشي مرو بك فترة كتشينا مرو كاربينة وقطورات مثلا مشي مها كتشينا بنا مرو كاروارينة طيبتش برجع جاب حساسة يعني أفتشت تمي أمدوجن إنه قطرة مشي مها كتشينا بكربة كتشينا بكاربينة وش غيري يقولوا إيه مداو أنا خلاص وبو وقمش ترقد يعني بندورة هنا نامينة
0: أو
1: هالشي قاعد تعالى قلت كتنة بس بندورة كتنة يعني كتب بيجي بيفي داي وقت بيجي
0: دكتورة شما هندرمان هنا دفيقو بري خوارن خوارن بين وخوارن يان جي هنا كجي دفي بشتي وين عبا جابراستي قلت كس جي هنا بتايبت أو بتمن مزن جانا جيش بيرا دكن أبري خوارن وخون دكن پشتی خوارنه جلوه داره باندورا وی درمانی بخواد مینه رحتیه که دده یان جینا
1: انا ام گل که تفضلین مثلا درمانی ای بری خوارنه بین بری خوارنه و خوارنش برکه وگ مشت... یعنی وگ تا گوت عین باندورا ایرا بیتر هی بری خوارنه سر معدا که والا وگ دویجن لی درمان هنه معده تشینن جبر بولو ام دویجن لازم پشتی خوارنه بخون أكثر شيء فيتامينات هنك درمان التهاب جهنا أو جي تعديل معدتكن أم تبيجن إنه لازم بشتي خوارنة بين خوارن أو جيش بو معدية نجبو جنجبر تشكيدة يعني إيه بري خوارنة بندورة هنا بري خوارنة بيكون بيتر هي برولة أم فضلين بري خوارنة
0: دكتورة دما سر إيش ده أو جه دیفلا حبکه و ده حبا و سه حبا و تخن او لگوری چقاسی به اشه ده حسن او هجمارا حبا جی لخوزی ده دکن ده ویده ری باندورا ویچ تیهی لسر مروف به تایوت
1: أنا إيش سريع يعني وقت بيجن دورين وين هنا إيش سريع وختاق روك ودوب حرف تراكي مثلا إيش سريع هاد حب بخو خمنات المشكلة وحبك ينتحب يعني زيدة دحبة بخد ودبيدة بس قد إيش سريع سببي أنا ضغط ب يعني شقيقة ب أبي أنا لازم أمهن جم تختارك أجمر درمانة دينة وبيش بيمش بكار بينا
0: درمانه نخوشیه که گو بریا چند مهان بوی کسی رو چه بو به و هین او درمان جمله هبه دیسا که او اعراض سر در کفن دکاروی درمانه خواه دیسا که وخو؟
1: نه ام بیجن لازم او شیش تختاری خواه بیشش برکه ممکنه اعراض یعنی جسم انسان او وقت بیجن لاش انسان رو برو دغیره فا درمان ویجاری که دلتا که روی که ویجاری که دلتا نکه تویتر تعدیل خود به لازم اوش اشتختار خود بهش بریگ بی درمانی ببه حتی لو بجارا چوفه ده شکر یعنی بلکی حیار آیه بغیرینه بلکی جر زیده بکه بلکی جر کم بکه بلکی جر بغیرینه بجار یعنی درمان گشی جر بغیرینه
0: براستی تشتکی دنجی هیا او کسین گو درمان خواه به چای یانجی به نب آوی تنی و دخون او باندورا وینا لسر وانا چیه؟
1: راستی افتشتای گل کش آشه گل کشی نهند که کش برگه چای و قحوه جی کفعین دواد هیه و کفعین تأثیر اینا سر درمان هیه یعنی جانا جی بندورا ایکین که جانا جی زیده دکه و افتشتای گلکی غلطة يعني سباش روفي في برساتاش بلك قلق خلقولتكن فنا لازم بقافير بخون ضروري بس بقافير تاني بخون يعني نتشاي ونفحوه في دلوانا كنا
0: ام براستيم ديتية قلق بدوجي بدخل
1: ايري راستا
0: دكتورة او چند قدح قافي يانجي حياة قاسي قافي دفي بحر حبك ربي بخورن
1: أنا قد حق أف درمان هنا أم تفضلين حتى 250 ملي لتر وقت بيجن يعني شاك أفا بيجي بير بخون درمان ولو معين بري عمليات أنا بكون دفن أم جوار بيجن يعني وكيد أنا قد حق أف كافي إيش حابة غير
0: أو شاشتية قوزي ده بدرمان زارو كان رأي تشي دبن هجر جبو دي وكت وانا بيتر هشيار تربك جالي في مجاري ده چنه؟
1: أنا قال لك شاشتي كذبة إنه أهلي وأنا أكثر شيء مثلاً درمان بدن مثلاً زاروكك وأنا خوش بكذا شوبك عادي ببسيط بدراكي يعني ما يندب فوراً درن درمان التهاباتها مثلاً فوراً أوغمنتين ددن وأنا أفتش قال كده سرين سر مناعة زاروكة إجبر بلو أم بيجن قد شوبك سفك بي أم كارن درماننا سفك بدن وأنا مثلاً درمانك يحرر طاوة داخينة درمانك يجبو شو بوانا بس امبورن نارنج بولتي هبات نارن انتي بايوتكس تشنا سلك او شيء غيرك ام بدن وانا افشا هيك غلط شد خلقتين فورن ديكا اوغمنتين كاني سي فيكس كاني يعني بدل ما ني اجران ايش صاروا دفرت من انه لانه هو صار لحد بن اب حجتها واي يعني تشيكه بس افشا هيك غلطه
0: دكتوره قالك زاروك جي دماكو دي شراب دي دوانا او شراب كرتعل ب يكسر قد حاك آف بدو دا دا دا أو جي راست باش تشاوة تدبينا
1: عادي نا شايد بغي عادي داخل ناو آفي دا وبخون بس تشتك ديجي هيدا أنا تقالكر جانا جي هنك أهل هنا حبا هور دكن حبا تكون إيما زمانة هور دكن تخن ناو آفي دن زارو كا افتشتايا غلط وختاق جرعة زي دابا يعني وختاق درمان مثلاً 200 ملي من زارو كهرباء ودرماني حب 400 ملي من بوتراب تخنا وعبيد تقول تعديل زارو كيتك زارو بجرعي وانا محدد ان شينا بأم زيدي تري ولو بدن وانا
0: دكتورة دي داوية برنامه ده هجر شيرت انتهى بنجالي وخوارنا درمانا ده بقوايك راستو اولى هجر تشتغل جم تهبه كرمك
1: انا يا حري جرينك دايما شيرتك دكتور يعني دي دوا لازم ون بيك بينن ودرمان هاي بنوقم جوربو فورا مرو نخشيه شوبيبة التهاب بتشكبه مرو فورا نار درماني حري جران وإيزو مفوري خوده مرو هدي خود عالجين شيتر منعتها مرو كيم ببه أفتشتي حالي يعني جران كيس خوازم شال كير بيجم بركة أفتشتي عقل كي تشيت به نفورا نطلن أنتي بايوتيكس مانا
0: دكتورة تسنيم خليل قلك سباس جبوتا وتفليبوناتا
1: سباس خوش
0: گلکی سپاس.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

ربي بخك بخبك سلام بشوية كذيب لي كيب لك وبركة بالوغري مانا بيجونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

وين بجو بالا كشكيما في ساني فريزيين وين بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكيما جيلا بكودي نوغا حكات بيه وليه بفخازة.

هكات بي مريم بخوزة بخوزة يا هكات بي من أخوازي مشخورة بالربينة يا وهكات بي من أربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكي

0: بله گهداری ما جرامش خواه گریدای خوندکارا و انجامی وان یگو ما دیدیت به چاوا بسرکتم تایبت او خوندکارین گو علاماتی بلندو پلین بلندینن افانا جهی که خوشیه که مزنه مرد زانه بشتی وستاندن و تعبکه دو دریش گو گیهان وان انجامان یک جوان خوندکارا شخلکین باجاری عموده یا او بمره یا اسامه سعدون اوی دسدو سیهو یک فاصل حیشت دبش زانستی ده دبش علمی ده آنیه دما تا باش بات بخیر هاتیه
1: خیر خودت اب صاحب
2: و میوانا منی دنج دریا تلفونی جقام شلو یا پیلا رسول کو ویناد 36.3 د بشی علمی ده آنیه سبات بخیر با پیلا و پیروز بش بویدا
3: روز باش نور
0: روز باش پیلا سرچاوا پیروز باش بو تاج بو اوساما لی میجم اوساما دست پی بکنه اوساما بیتر اتخوازم ناس بکم که لیکا تا انجامی خو ناس کر تا نتیجه خو ناس کر هستی تا چوبو تا اف علامت تخمین دکر؟
1: والا ایم متوقع دکر سیه زیادی سیهی بی یعنی اتشتا آج من متوقع هم باش شکر بون بس او ماده عربی تنی مصدمان دهم
2: هگر ام بحثا ویکی لیا اگو انجام تی درکتن بکن تا چاوا نتیجا خو ناس کر جبر وی چاغی یعنی وی روشه هانی گلک عرقلد وی لینکا آم و قعدت شیبو تا زو ناس کر یعنی تا اخری حتا اگو تا انجام خو بدست قص
1: نام زو ناس کر او راگ حرمت داکتن های مجهه و بری مش مرگو جان شامی بو اش مرگو جید کت با وقع من گلک جارا جار پاند مر درکت
2: دی جهد تا جم خو ناس کر یعنی
1: نام جم خو ناس کر
0: تنعزبی یعنی
1: ولا عذاب تی دهبو گلک جارا خاص اختاج مرود بی انو مرخم اكتتابات انا ديتي شخوا يا مرات ترسانت بس كرك جارم جارم اندر كتا
2: ايه شعوري تشبو قافا قوتا ناسكر علامة تاخد ويكي ليا هاني ده
1: ازجار كيبه مفسودو ام جدي ولو نتخست
0: تولو توقع ذكر
1: متوقع ذكر سيهو زيدي سيهو بس او ما دا عربي تاني هو
0: او علامتي ما يجي عربي شتا چون يان چاوا
1: بينش فاصل دوج عربي چون نيف علامة جعلوم چون 0.2 انجليزي چون و 2.3 رياضيات چون
0: يعني يا برج عربي و رياضيات چون
2: تزاني بو يجوان ما داشته هر اسامة
1: انا مزاني بو عربي اش مرو دبن شري عربي شاري تام ناد مرو رياضيات مزاني بو اش مبرن ويمبن علوم متوقعنا تكر و انجليزي اوش متوقعنا تكر متقول زدوان تام بينا
2: بالي مي باري خو بدن جم بيلا هقر ان بحثا تبكن او كيليا قوتا او انجام اخونا اسكر تلكودا كيبو تشتكر ردت فعلاته وما الباطا تشاوابو
3: براستي أبو أسبوعك أم بندينة ساعجانة لشكلك مفاجئ دركت ويشاغي قلك ضغط سر رابطها بو وزونا يمدرنكت براستي قلك يترسيام توترها بو إجبارية بس كتكا خلتكام دكتورة أواز شاميج مر علمتنا مشاند والحمد لله مقلكي كيف خوش بو وأهلي مجي قلكي مبسوط بو الحمد لله
0: پیروز با جارک دن پیلا پیلا 236.3 او علامت مایش چه ماده چون جده؟ ریاضیات؟
3: ریاضیات 1.9 جمچو و عربی 1.7 جمچو
2: ده توقع دکر و اف علامت شتهر نجوان هر دو ماده پیلا؟
3: براستیم دو قاند بیتر بس عربی کسک تام ناین بالعاده الحمد لله علمتي مزدقلكي بيك خشم
2: وسامة جينا هاد قد قو كسك دا عربي دي تام ناين نخاص ما قرن بحسا بكالوريا بكين إجا قرن بحسا خوندنا تبكين جي صالة قو تدس بيكر قو تبكالوريا بخوين وسامة تچاوا دا ما خودنا زمان تخوندنا أخوة تبيتر تركيزا أخوة لسر چد كير تكنجي دخوند
1: والا أو بخوة أيامي دورة هبون يعني تنسيما كلو قرقي من جمع روتن أو شاري دورة ونو متقاربون جانا عسن هبون تانا تنبون مثلا جانا مذاكره هبون تشو دورا بيتر ولو بس اكثر ما تم تركز عن سر رياضيات بمواد علمي بون فيزياء بو كيمياء بو مواد انا كيف مشوار ده هاتن مواد حفظ علوم ما نام تخوند واكثر شيء بري امتحاني او دمه سي ما بري امتحاني ويا وقت جاي ما وقت خب بتنزل من باش اسباس حفظ اسباس راد بون جانا وزمان حطاي فالي دو سي بشفي مواد اي حفظ من سباحه حفظ ذكرن مواد رياضيات وانا مقارب كينغ خوند با ما فرق نتك كيف مشوار ده هات وانا تشني فالي
0: وسامة تقولوا متواصل جحفت حياة الدوس سي تدخنت
1: ناشي نابن نبي مثلا نفس ساعة ما روب خوينا بيرجع خبرة يحينا وخوندنا آبر وانا تركيز عم تبر يعني قالك جارا من ساعة كدخنت إيه نماش متها مثلا 9 ساعة 6 ساعة أز بخوينا نما سبرة من رودة هاد فجام كر نفس ساعة مثلا خوندن بينج دقه نهدا قاره حتيج بو تركيز عمره وغره
0: تولو قريب ولو نيف ساعات بينج دقه ده دقه دي ساعه وغره تجي عاجز ندبو مثلا
1: والله ما وادي حفظ جوانا عاجز دبوم بس فيزياء وانا ما فرق نذكر
0: شو قيسة مثلا انت شخور رجع خد حسب انت كم ساعات خوند
1: يعني تبي حسبينا
0: السرهف
1: حفظ ساعات حي ساعات كده
0: تاني هو حفظ حي ساعات
1: هو
0: جبلي دورة ومدرسة ولو حفظ حي ساعات
1: نا أيام يدورة وأنا كم ترد خوند
0: كم تربو أفكان جيت حفظ ساعات خوند
1: أبي أدم حسي ما هي بعرف حسي شو هو أنا أي حري مهم
0: لي دورة كليب كلي جيت بيربو
2: پیلا تا چه و دما خود نزمان نابرا خوند نخوا و جیا نخوا برنامج که بگو تل سروی نادمشیا
3: براستی برامج نازل بطن یعنی هر روژه حیات من رو شکلی که فتشتک محدد نیه لی بس براستی ام گلی که احتمام دیده خوا خوا از راحتک دبر طاقتان چید بوم چود خوند و براستی اهلی ما یعنی اجبار منت کرن او دختین منت کرن نابل عکس گلی که مدریحاندن و الحمدلله
0: تا چند ساعت روزانه تخوند پیلا؟
3: والله تشتک محدد نی بس شپینش ساعت حتا هفت ساعت هشت ساعت ولو
0: از وی پرسید کم جبر گوگلک خونده کاری بکالوریا آنا ایکو خ حاضر دکن لما گهدار دکن یعنی تمی بحثا بکالوریا دبب تای بد قسمه ای علمی و ترسی هیا گود وی ام بیست و چهار ساعت آدون درده بند وی ام بخینن دوره ناهیلن ام بخینن از وی پرسید کم جبو گوگون ببن وک نمونه جغیری خوره
3: نا بله مرو حیات خوجی بعیشو مرو بخوینجی بکالوریا نه حبس و نه ضغط بلعکس وقتا مرو وقتی خوب نظمینه گلکی خوش رحلا گلکی ممتع و بطالبه شاطر شو اسعد زي مرو وانا گلکی مرسل مرو تخففین و گلکی خوش
2: بلا بیتر او کی جان ماده بو اگو ترسک جیل جم تهبو تبیتر او ماده هانی تخوش بگو علامت جیجش تنارن
3: براستي رياضيات كثيفة ضخمة تشاردة وحدة يعني تركيزك عالي جيرد في بس الحمد لله استاذي مستاذ رياض قال لك آلي متكر وتقصير نتكر أبدا قال لك دعم متكر
0: أزي هناك إجاب برسك دي ترجي بكم أوجي قريداي بروغرام وخندني أسامة تليفونة تهي
1: أهي
0: طب كار تاني
1: والا
0: طوات وصاتا نستا تهي
1: أهي
2: توانات حرسي ما هي داويد الأغو نكربوش حياة
1: برين لغو كربو واسع مارون كار لغو بك هفوان مفاني مارو هنا مثلا بسازع بشتغل ولو بس انستغرام حذف كربوها
0: طب تجبو چه مثلا فيسبوك هبو فيسبوك آقو ولو بيتريك بيد داد كافي
1: نا فيسبوك من كل كزود حذف كري مدان اخسني
0: تاني واتساب بوش بو هفالا تخندنا خوال سر يا حنك جي هبون
1: وضعك تشيخ خونده بو محنك محنك مسانات كرن مثلا شروط الدرزاج ما لازم وما تشاند وضع زود الجمع هي
0: زود الجمع ده هي
2: هفالي ما محمد صالح اشتت برشي تخص ناصبك بيجي كان قد يعني جباري بكالوريا يعني يعدما بكالوريا ده بيلا تتشاوات كر ايتيش تليفونا تهبو تقولو ببكار تاني واتساب بإنستغرام بي يا تدوري خبر
3: نا ولا بس واتس جم هبو جيش بو صورتي لوحي مثلا او صوتها استاذ شبابي بيتنا بونا
0: افجي دهي لقو يك ولو بيتر بخوندني في بي قريدان نه
3: بلي اكيد
0: واتخوص تليفوني وها بوج مالي تخوص مالي نداوة يا وانا تخوصت
3: براستي اهلي مضغط المنات قر الناس قلكي مرتاح بو مددان ابدا جم نستندن نا بس منا تخوصت استعمالكم
2: أسامة دوي صالة هاني ده بيقومان يعني قال لك ضغط وستريس الجمي طالبي تشي ده بيقولو كيالين مسرويناتي ده بيجي هاو أزنا ما تقدمين مستعبي مش خوندني أو كيالي بتر درباس بو انت تشاوة تجاوز كرين
1: والله جانا مثلا جي امتحانا وانا سرسيام بس انو مثلا جدوف بارتم خوندني اكجار نا يعني فريا وحيدم
2: خدوري وين هذا بنا انه دفجي تقرينا تقول بشكي كامي خبري يحين بس حطا كينجي
1: او راحتيها وجباري مثلا جروجنا تفهم اروح خبري يحين بس انه مثلا جدف خوندني كشي برد مشاري ما در واسه بوي اجي امتحانات ترسيام خاصه فتره انا مثلا دوره هاتن قرتن بشتي ما دار يا ديات مثلا ترسيام در باك دني مخن مثلا افكر انا ما در واسه بوي بس انا مخوقانا دي كنو مثلا يعني فريا وحيدة ديفيز فان مواد بقدمين ديفيز علامة باشا يدبين
0: بلا چد بالا تدي وقت سباروج وقت باش ايزاني قهي تبخينا
3: براستي مرحلة بيجر بيجن السنة التحضيرية أو جيوك بكالوريا يتشتك محدد تنية وش بشتي ويد جامرو تبرز حسب علامات مرو أولا
2: تخصتي يعني تشخصتي بالا خوا أسامة تي بخينا
1: والله اهم خصي بعرف يا دكتوري وك دكتوري مثلا جمر در نكت جاي دي سي يكفى صحيح تمام مثل مثلا صار هندسه هندسه معلوماتيه باشه دكتوريا دكتور اسنا باشه صيدلي وانا مخصي بعرف
2: أو بخو هنا مفضلة در نكتين جا إن شاء الله الجوري دلي تا يعني أو فرعي قد بيشيت خوازش تر در كبه
1: إن شاء الله وده سر كده خوازم
0: إيه تجي صالك اللي بيشيت هينا
1: أو جي صالة تحديري
0: أو بالعادة بلا زاروك يعني خدكاج زاروتي أخده تشتكي تخبال أخده وبخينه طيب أو كسي إيه متفوق
3: بلي صالة طب بس صلابي أو بحددين أنا نتشتك صلابي علاماتي بيترهن ووقت دبيجن زحمة ترج بكالوريا
2: يعني بيلا دبيج دل دايني حتى في قمة بكالوريا خلاص كل شيء بس هنا التعب الضغط اللي بيشيا ما هي
0: بكالوريا قدن اللي بيشيا وانا إيجو إيجو إيجو إيجو سركفتي بواكوا بيجو ما انترس للسر تنية وسامعت شو تخازت دبيج أو خندكاري جو أنا كاوي بكالوريا
1: ورس خازم جوار بيجم تشاري مثلا تراكمات عشان نكن دائما بستاسي خوربن درجة حروشي بخوينن دائما لو مادة كجباري صعبة عشان مواد كشتك سهر بن ماداريها دائما دريش دي وقت مراجعة مرو تنعي دي مرو ماداريها دي واش بخوينة مادة عربي دي مرو قل كبيرا كزين سر موضوع سر أسئلة سر شاعر وانا مادة علوم يعني ايه مس خازم قل كي انو طلابي ايه بي بربطين بهفدورة درجة أسامة تشاقل كيف هيداتكم
0: أسامة تقول يعني دوية تراكمات شينة بن تراكمات تاني صالة بكالوريا يان دهو يازدج
1: والله أو دهو يازدج مرو تراكمات شينة قل كي باشا شري ويا أساسة كي باشا بس أبو خوك قد دهان أخي نمشكلة يعني صفحة يازد وازد بكالوريا بخين قل كي باشا بس ان فيد درزانه هرب دوده فيد درزانه نفس الروجه بخوين
2: بلا افشيرته اسامه بن لغوري تجربه ويد بكالوريا ده اي تشيرته تجبوي خندكارن ايصال بيتشيه
3: استخازم بيجم انه حياه قالك فرص تدهن وجارنا مرود فشل وجارنا مرود نجح بس اهم شيء مرو ثقته مرو بنفس مرو بي ومرو ناس بهدفي مرو هي دي مرو ابدا استسلامك وثقته مرو دي بربي بي مرو اكيد و مرو التزام بك بخندني ان شاء الله مرو تشيغورد لي خوتين وبيتر
0: قالك يام كيف خوشبون بهاتنا تا اسامه وب بجداريا بيلا سباس بو وجارة كدنج وحردو كارا بيروز بي ساعتا وخوش أسامة سعدون ييغو علامة عويد السودو سيو يك فاصل حيشتو دفرع علمي داش خلقين عامود بمربو زور سباس ساعت خوش هروهاجي بيلا رسول جقامشلو او جي دفرع علمي دا علامة عويد السودو سيو شاش فاصل سسيبو قالك سباس جبو تجي بيلا ساعتا وحردو كا خوش
2: ساعتا وخوش بي

0: گهداری ما ایرو می به هفدوره وگر نوان روژن بره امی قوتیا بیر آنینا وکن امی لسر لیستکن کردی زیدتر با آخوان. جبو ایرو می زیدتر لسر وان لیستکن با آخوان میوانا من خانم سلما خالده او پخش باجار عموده یه و نهال استیدیا آرتا لگل منه و میوانا منه خالد که سلما تبخیر بویا میوانا آرتا و میوانا برنامه یا
1: خودی خیر خودی دو بی خودی جورا دی بی ان شاء الله هم بمين دخشيه د تمي
0: صاغ بقلك اسباس خدي تمنك يدريج بدته خالتك هجر امبري جودست باخافتني السروالسكي بري بكن او لسكي جوا دماكو هم بتجوب هم زاروك ودليسن وروجا خو د زاروكتي خد وچا وزيدت قدانت
1: يعني اسكارم في بيجم وقتام زاروك بون جيراني ما زاروكي كتكي حوالي ما بربون ام كش كتك بون ام جاغا هفربون مشهور ب ليست كزارو كابو ما بحبل ليست ما بحوق ليست ما موريكا ليست ليست كزارو كخوش بون بري ما بوكش خرتشي ديكرين بري لعبوك و مثلا بيج اف بوكي لك تنبو تش تنبو ما ودع كيم بوتش يقولوا تنبو يعني لحد داري تنبو مشغول بوكي دارك تشي ديكرين تعبي وان دافو بوزي وان ولو برخوشك ما تشي ديكرين مالا وان وك مالا مالا برا لفين بحليف دوشك لحيف مرشي ولو خشك ما تشيت كرن ومداتاني والمالا ما وك يعني وك مالا مزنام برابو موريكا مدليس أمو هفالي خوي كتشكر ونشتن ما كورتالك دكولا ما موريك دخسيني كي ندر ربحي موريك جوار زما مثلا ما حوق دليست قد كت نجي وانت كت خطيد جدت كت آدن دليست يعني برخوش بليست كيما بشرتو كيما دليست ما برا دو هفدا يا ابو يا دي غزالي حتى ايواري من زاني بخوارن شي نان شي ما تقول يا ربي مزني ما بان منك النبي ورن فرافني بخون دو ورن بخون ما تقول نبر شي ما شغل اللي حتى ايواري برخش بوليس كي بري نوك يا انا ابو انا كم انا جوان تليفون ار والبر تلفزيون وبر موديلا والبر تشتا واخلاقي وان فسدين انما تشكينا حتى جا خو بابك خوشك نصناك بس ليست كي بري برخوش بون يعني اسكارم في بيجم ليست كي ما برخوش بون ام بافربون جا امو جيران وك مالك كي بون كتشكي جيران ايما بون ام ايوان بون وانج ما حذكر ما جوان حذكر ما يقنات كروالي ساعد وحفت حشت مرات بود ليس خورا حتى ايفاري ام ندعت المالي اري والله ليس كاك برخوش ما تكر
0: اجا او موريكا قو يكي جوا شخور دبر تا قوت مد ليست وبشتي اقو دربحي وينا شخور دبر هون سر موريكا خو عاد زند بون
1: نا ليس كو ليس تو كبلو بو برخوش بو يعني امرونشتن شخور تبرا خو ما بيتاني ولو وك يعني قل كي كيفا مدهات ام بقي انا هف مشخور بليست هوا بس ما تخوز بليزن برخوش بليست كاما نروكي مال هف ندخس ام بف ندكات مرضاني بشرت شي قرب علق شي ولو فكري بو قل لك يخوش بو جوكي برخوش بو نا چمن تو هبو نا بلات هبو نا اخ بو حتى ايواري مدقليري دمان مدوقيم جنتي دن خوش بو والله اري والله ليست كيما وما جيرانا حزكير جيرانا جمع حزكير ما بختش يذكر زاروكي كتكي هبالي مدهاتن رحمتيا جام بداوا خيار وخضرات داوان ولو كيف هاي جوان ردها جهبالي ما حاج ذكرن أري والله ما جي جوان حاج ذكر وانج ما حاج ذكر اسكارن بي بيجم
0: أو بوكي قوة چه ذكرن واش خور الجهرية جي چه نتكرن جبلي داركا
1: شلو يعني ايه دا
0: وكا إيه؟ وكا برچاكي جبر قلابية دي دما دي بنا ما جي ولو ذكر جا بهرية متاني ومش خور ذكر وكا بوكا كي
1: حشو ايه حشو ما تقو حشو
0: راست
1: ما دستو نك چه ذكرن ما تفصلان ما قصيد قصان دستو نجيوان قياس ما تقرتن وجيوان خواه مجمع ما تسربو حب كيزاني براشتا قلمي جمار تعافو دافو بوز شي دكير قل كي خوشك بو وك أبدا كراس وقفتاني كورمان جيما الوان دكير ولو وك يعني وك عادتا برا أري والله ليس كي بري جي وك دو چاغا ما يبري رابونا نوكي أنا
0: جا اول است که ود کی جاده می دروجید بتهای بد دست پیدا کرد وش سباه زود اون رادبون و دست پلیس که خود کریاجی حیا ایواری
1: حسب سر دنیا اید ما وقتا خوش با گرم با رحمتیا جامعه چو رحمتی رحمت ملی و بی دو گرم در نکه ون بر روکی حتی دنیا هی نگو بی حوش هم خوش بو مزدزم و گجدار و بر بون شنکایی بو جی بس گو وخم هی در نکه ون جا عطرم درد کتن جانا صبح حتی بر نیرو هم درد کتن جانا بشف نیوه شفی ما باشار دو که دلیست یعنی پر خوش بو لیست که ما دستی مجی ند بو ابدا وانجی ما حذکرن و گل کیم جف ند قطیان بس پر خواه ام در ند کتن مالی جیرانا او دهاتن جمع زيدا زاروك دهاتن بامه ما قدر داون قلت ما حد ذكرن وبما أولاب ونجيد قو قل لك يهجوان رباشن برا داروكي مال جموبن يجي قربها بدور بليزن هاري والله تقال
0: حالي زيدا ودروجة خود وزيدا چن ساعتان دليست
1: خودي جارا شرب ملكي جي عطر حتى عشا مدليس هاري والله
0: لكودر أو حالي زيدا دما وضع زاروك لهبدود جيفيان حري زيدا دهندري مالي دابو ياجي لميدانا قندبو ياجي لحوشي ودليس والكودري حري زيدا
1: بيشيا مالي بكريبو بري خاني ولو برتنبونا حوش جادة بيشيا مالا بكريبو مال بيشيا مالا دليس جانا خانية كيولو بچوك جيهابو ما بوكي خوليد عدلان مشبر وقت جيرانا ما دهاتن باها بدو ما خانية خود عدلان دهاتن جمع وو دهاتن ام جانا چون جمع بس بري خواه دهاتن ام دهندري خاني جي مشبر دليس مال بنسي دارا دليس يعني ليس كك فر بيش كتبو فر خوش بو هذي والله
0: جا أوليس كواد نهام السر جي وانا دشتغلن شخوا حر جيك ليس كويني طيبتنا بوك دبيجن دما قمرول هندر بو طيبت دور زي زفستاني ده دهات ليسن وكا شخور او اسفنجي مالي بعليف كوم دكرن شخور وكا خاني كافي چه دكرن بشي قدر دكتن حوشي وكا دكي براداتنين داركك لسرداتنين يعني جي بغلق ليس كل حوشي دي جي دهاتن ليسن هكذا بيجن للميدانا قند بچعب قرتن كي دليستن بغزالي كي دليستن
1: اري افجي هيادي ام وقتها دبو شف شاف قال كي ما يا بو يا دي غزالي كده جبرك هينك دبو ما برا دوها بدا خوش بو بس برود وقتها دفتان با ما تخاني عدليس خاني ما يأخب ونبتشوك بون خوش بو ما تدليس هفالي مداتن جمع ما حتى ايفاليش خد وقافا دبو بهار ام دات كتن دفي بلات دفي حوشي او جي يعني قال لك خوش بو ما خاني كي افكي استكهبون ما كيسك يشكر خاني شخور حركي مال اخوات شو يذكر وما ريش ذكر ما اعف ذكر ما تليسك رأس خص بعلي في مالي بشوتك داتاني شخور مال اخوات ما شو يذكر اري والله
0: او لستكي قد لسن طيبت ولو بكتشكا تاني بنيان شي خورتا بورد لسن
1: نا خورت مرنا لسن ابدا ما نتقوتن ما تقو برا خورت مرنا لسن
0: نا وقبول نذكر
1: ما قبول نذكر جرا ما حانك ذكر ما تقو خورت بين ناف كتشكا ما نقبول ناكر ونهار بليسن ما مش خور وان شون بغارة لسن ما يجي قوزوان التاني انا بس ام تفدي كتشك هفالي هفون اري والله ما نقش شيء تكير ما تنتنا شيء تكير نشقري ولو ما خوليد علمان يعني ولو رسمي بس ما تخصهم بعلمني يعني
0: اول جا خود ناري وديت او جيبي كاري مال دكا وش خورنا فاليستك خوده او كاري
1: مخو علما ازاروك بوم والله مخو علمان نقشي قولي ما يعني قلت احمد وجي وهفالي ما زانبون او جي نقش مخش شيء تكير جاوان ام بهف دور علمين
0: او ليسكي قو حري زيدا ودزفستاني دد ليست وكا حفتو كان او ليسكي قو الهندر دهاتن ليستن حري زيدا نافي وانا چبو چه ليستي قبون
1: ايه هو قبو ايه زفتاني نا زفتاني ما نكاري بو تجي حريبو نا چمنتو ابو اف موريك بون ما موريك هديس موريك الهندر جي اخ بو كورتالا خو ما تشيد كرماش قر بيديس حفتوك الهندر بون نقش بون تنتنا بون نقشي ولو مش قر بيديس بو كاد ليست بس وك بشارتو كي يا بو يا دي غزالي عشتو مرة هبون ذات شبو كفر داتاني تر كفري خلا بجود قصتن
0: افت هواي
1: او جي سي كفر داتاني تر هف كفري خدا بيتني كفر العردي ايك ليت خص ربحي اللي نصنا ربحي او جي خوش بو وك حوقي وانا فانا جدل بي مالي بو يعني اتكارم بي بيشم
0: جا اول استیکه گود برد لیستن اول استکانا جدی که بر بجیه کیف جهف دو جدا دون یانجی وک هف دو بون بری حالی زیاده چونو هاتن دنا برا گندو باجارا دتن ابو
1: نه نه دحوش اخوه دبون تمام بس وقتا دیسکا جدر فبه در بی حوشی مدلیس و جانا مد حوشی دلی جانا مد اندر آدلیس بس نیوی پر بشاف ام دات كاتن جعدي بر جي فري جبوك مجال هبن برا دو هبدن
0: بقوت او بري خلق زيدا جوندو باشار عند زيدا ند تشونو ند هاتن ناف هف دودوكا انا ترمبيل زيدا تربونه تشونو هاتن زيدا تربويه نهام كارم بيش هما ليس كحمو جيري داي تليفوني نه وك هف دو زاروك دليزن لبري او زاروك اللي جوندو باشارا ليس كي واوك هف دو بون يان جف دو جودا بون
1: نا جودا بون اي باشارا نافيون باشاري بون تين درادا بون وقوندن اخوات كرن قل لكي قوندن كرن انا بخوم اخوندن من نكري امچن محفت كتشك بون وشار لابوك بون بري من ددوا خوان ددوا نخوان وكتشكي ماجي يكي تاني خوان اب تشوكا ما او جي خوان بس زي ما ماني خوان دن بري ما وخوهي ما ايج ما مسر بخشو مخشو تشيت كرن وإي ماجي مزاروك مشخور دوليس بس يعني عشتا
0: گندو باجاران
1: خوشتر بو جي آباجير ابنال گنده بو جي بس مالي ما وقلو گنده بو نه ورطا باجير دبو فر خوش بو يعني لست قيمه
0: زاروكتيا آنا و زاروكتيا واني بره چقاسي جهد وجوده چقاسي هم بره كيف خوش بون او لهبو وشخور لك هولانا دليست و حوشا خوده دليست
1: والله اولا يا بره خوشتر بو جي آنا قزامي بره چلو بو حتى سبيم كاريم شرعي راكتان امنا ترسيان اي آنا كا خودي مرد ترسي جبرق أولا نماي أولا نماي أبدا هما إنساني عادي جو قد كن حشا وقدحش بوي يا ستار نصابي دزي تبل هفي حسكر نماي إنسان بوي يا ستار ترسي دي تمي شب سري إنسان هاتيام دبينين فان تلفزيون على تلفان تلفونات شي برد أحمد شير يبري والله ما نزاني بترسي نقحر شي نخوارن شي فايا كش برباش بوي جزارو كار هي أنا زاروك جا عقدين والله زاروك يقولوا تنكار بان بشتغل تخيدن تنكار دنجي خلوان بان وانك عاجزني إيه ما بجمر بمر صار بكرة جي ما تخذ فرما تفرد تخص ما كور ليس كاخد كر
0: نخما أبو ليس كاخد
1: نخما أبو بس هي أنا كشغالي بان رنابن جبر قف تلفون كتن دستي وان بر زحمت فكرة وان بتشوتك دبه هو نارينا تشافي وان تلفوني دي تشكي نابين البر تشافي خوان
0: نها تاني او زاروغ تجي قد تاني تشافي وانا دوان تلفونا دي نما زيدة بليس كان ليزن نما درد كيفن كولانا وحوشان بحريينا ليزن بري زاروكي بري زيدة بحريي جي
1: ليزن
0: هين زاروكي انا دسي وانا كي جي حريي جابشتي قو اف ليستكانا اف ليستكي غاليريني كردي قو جناف ما در كتن ما تشج دس دا ما تشج دستي ما تشو
1: تشتي برد احمد دستي ما تشو اقل شو اقل لما قشبوني يعني اما تقو برا اي انا تقو برا باقش بن برا عدم نبن برا تلفوني وان هبي برا تشكي وان هبي برا نقحرن اي ابايا ني تربيت ابايا ني بروردي ابايا دلالي بوني فرت عدي يعني ابايا زنا عجبين ايه مفقزنا عجبين اري والله سخوازم ولو يعني اف تلفون انا جسي فان زارو كدرخين فكرا ما باش بشغلي برا تشكي دم ببينين ند تلفوني تاني بفكرن والله دير وني فقيري قد هاك ابدا بيجا قنا كني انا هما ما نشعف عن تلفونا خندنا اخو خش كنا كن خوازم افجي يقولوا افلي سكابري بقر يا هنشي تربو
0: والله امجي خوازم خالتك جان بين هكر بتشكي من السر او دليت هذا باخفن ليستك حري زيدان يزيكي دليت كي جان ليستك بو
1: ليستك زيدان ما بوكا دي شخر قال كي ما بوكا ليس وقت شو وقت مالا انا مالا قلت له ما رجع حدك فاقش دكو بو ولو خوشك دعدلين ويتش غيج ما بوكي خو مالا خو ولد عدلان قال كي كيفا مش بوكا رهات ما بوك تشيت كرم قال كي
0: خالد كي سلمى قالك سباس جبو تا وجبو هاتناتا جبو وا بير اني خوشي كو تجدي ساكي تجمر اني بيرا قهدار ما واني بيرا ما قالك سباس جبو هاتناتا تبخير بو يم ميفانا ارتا خدي تمنى كي دريج بدتا قالك سباس جبو
1: صاحبي جباس يا ودكي مونجي خدي عمري ودريج بكي
0: قالك سباس
1: كيف خوشي جوار دخوازم ان شاء الله تركبتنا وابي
0: قالك سباس

0: قهداريما نها دكتورة تسنيم بريا تلفوني جباجاري قامشلو لقلمنا. دكتورة تسنيم دمع تباشبة
1: باش
0: قالك سباس جبو تور تبليبونا تا دكتورة تسنيم
1: سباس باش
0: دكتورة هقرم بين بتايبتنا هاشخوا ورزي هافيني يدنيا قالك يقرم او باراسنا درماني المالي قالك بچر يمرو انا بباريز
1: انا ما مستبارين بس بيكي تمي ام ديفيجن درماني المالي كتري بين باراستن جروكي وجرمي بتايبت أما تفضلين أكثر شيء إنه الجيكي زوابة وقرمنا ديدة درماني هنا أما دبيجين لازم دبرا ديدة بن وك مثلا قطرة لاتكس هي درماني هنا درزي أعصابنا أما دبيجين لازم تشيكي ديدة بن دبرا ديدة بن وهي وك درزي أنسولين جي أبنا يعني قرنجن أبنا دبرا ديدة بن وكي ده جيكي زوابة وقرمنا ديدة عادي بروكار يعني دين واندرا
0: دكتورة هجر أو شاشتي حريزة دات وك دكتورة كيل درمان خيانة يا خوار رودني أو شاشتي حريزة دا قط آلية مروان دات بينج آلية نخوشان دا دا آلية بكار آنينا درمان دات چنه؟
1: أنا تشتي حريز غلطية قلكي قرنج أسبينم وختاق درمان جبر خوفة قدكن يعني درمانك دكتور جوار وصفان دي جبر خوفة قدكن يعني جي مثلا درمانك أزبط خوم زي بدن جيران أخوة يعني جي زي بدن خوخوة أبتش قلكي غلط مرو بك شي نعب لازم درمانك أزببهم أزبري أزببهم أز جي دكتوري خور بيجم يعني جي أجي أسل دلاني بيجم بكارتي أدب أزببهم يعني
0: دكتورة براستي وقت تجي آني سر زمان افشاشتي هان كي بزيدابون لجمع چيده بي دي كسن اعراضي وانا مقارن بيجي نزيكي هفدونه يه كسه كي جوانا سود جوي درماني گرته بي وي درماني خود ده كسه دين جي جالوه داري چما شاش بتايبت مرو درماني كسه كي دين وخوه
1: انا اشاش انو چي مثلا از ضغط سكري شكر وضغط مرتني مثلا ازراب از بشوبيك تم ازراب بدم درماني خو بدم نخوشك ضغط يعني شكر بيرهبه اتشايت هنا قال لك درمان هنا ايشو بهن امرونات نخوش ضغط قال لك شرابات هنا امرونات نخوش ايه شكر بار اتشتا يعني دبي هاي مروجي حبيبي مرو درماني خو بدته وقت بشتر جوجي إنه تبي مروش تختاري خاص سؤالك يعني جي مرو إيش صيدلاني سؤالك بيكا أقدر ما أنا أجمر باشي يعني تبرق إيش حالة من وق حالاتين وق حالة غيري تي أهوله يعني فلازم مرو وشي بيرس بك بري مرو ويدر ماني بب
0: دكتورة بكار أنينا درمانة كي جو قدما إنا در باس بوبه أو إيش قصي خطر يا وينا هي
1: أنا خطر يا إنا قلت كتنية بيتر إنه أمدويجن إنه بندور عينا نامينة بينبه

0: دیجی هیچ بیبی اینو ختم داره نه خلاص بنا درمان هنی مثلا چی مرو بکه فترکی چی نب مرو کار دینه و کقطورات مثلا چی مه که چی نب مرو کار ورینه تایبت برگه جاب حساسه یعنی افتش تا میم دیجن اینو قطره پشتی مه که تبع کرده چی نب تو کار دینه و غیری اونو اگه داره نه خلاص و به و دمشتر گفت يعني بندورة هنا نامينة
1: أو
0: هالشي كاي تعالى يقول كتنة بس بندورة هنا يعني كتبه بيجي بفي داي وقت بيجن
1: دكتورة شما هن درمان هنا دفيقو بري خوارن خوارن بين وخوارن يان جي هنا كجي دفي بشتي وينا به جبراسي قلت كس جي هنا بتايبت أو بتمن مزن جانا جيش بيرا دكن أبري خوارن وخون دكن بشتي خوارن جلوه داري باندورة وي درماني بخواد مينة رحتيا كده يان جينا
0: انا ام قلت تفضلي ان مثلا درماني ايبري خواني بين بري خواني بخارنج برك بوك مش يعني وقت قوت عين بندورا الى بيتر هي بري خواني سمع داكي بالا وقت فيجن ل درمان هنا مع ديت شينن اجبر بقولوا ام فيجن لازم تشي خواني بخون الترشي فيتامينات هنك درمان التهاب جهن او جي تعديل معدتكن ام فيجن انه لازم بشتي خوارني بين خوارن أو جيش بو معدي نجبو نجبر تشكيدة يعني إيه بري خوارني بندورة هنا بري خوارني بيكون بيتر هاي برولة أمفضلين بري خوارني
1: دكتورة ده دما سر إيشي ده أو جي ديفلا حبكة ده حبا وسي حبا ودخن أو لقوري تقاسي بإيشي ده حسن أو هجمارة حباجي لخوزي ده دكن ده فيدر بندورة في تشتي هي لسر مروف بتايوت
0: أنا إيش سري يعني وقت بيجن جورين وين هنا إيش سري وختك روك وتدوب حرفة راكي مثلا إيش سري هاد حب بخو خمناك المشكلة وحبك ينتحب يعني زيد دحب بخد ودبيدة بس قد إيش سري سببي أنا ضغط ب يعني جي شقيقة ب أبي أنا لازم أمهن جم تختاري كي أجمر درمانة دينة وبيش بيم تشكار بينا
1: درمانه نخوشیه که گو بریا چند مهان بوی کسی رو چه بو به و هین او درمان جمله هبه دیسا که او اعراض سر در کفن دکاروی درمانه خواه دیسا که وخواه؟
0: نه ام بیجن لازم او شیش تختاری خواه بیشش برگه ممکنه اعراض یعنی جسم انسان او بیجن لاش انسان رو برو دغیره فا درمان ويجاري في دلتك ويكي ويجاري في دلتنك تبتر تعديل خطبه لازم أول شيء تختاره خربه جبه بريق في درماني حتى لو بجارة تشوفه ده شكر يعني بكي حيارة عيب غيرين بلكي جر زيدة بكي بلكي جر كيم بك بلكي جر بغيرين بجار يعني درمان قشي جر بغيرين
1: براستی تشتکی دنجی هیا او کسین گو درمانی خواه به چای یانجی به نب آوی تنی و دخون او باندورا وینا لسر وانا چیه؟
0: افتش تایی گل کش آشه گل کشین هندگی کش برگه چای و قحوه جی کفعین دواد هیا و کفعین تأثیر هیا سر درمانا هیا یعنی جانا جی بندورا ایکین که جانا جی زیده دکه و افتشتا قلتي غلطة يعني ستاج روفي في برساتاج بلك قلق خلقولتكن فنا لازم بقابير بخون ضروري بس بقابير تاني بخون يعني نتشاي ونتحوى في دلوانا كنا
1: ام براستيم ديتي قلق بدوجي فتخون دكتورة او چند قدح آفي يانجي حياة قاسي آفي دفي بحر حبك ربي بخورن
0: أنا قد حق درمان هنا أم تفضلين إن حتى تصدو بينجي ملي لتر وقت بيجن يعني شراك أبا بيجي جيبير بخون درمان أولو معين إن بري عمليات أنا بكون دبن أم جوار بيجن يعني وكيدة نا قد حق أف كافي إيش حبا غير
1: أو شاشتية قوزي ده بدرمان زارو كان رأي چه دبن هكر جبو دي وكت وانا بيتر شيارتر بك جاليف مجاري ده چنه
0: أنا قلت لك شاشتي تشيد بي أنه أهلي وانا أكثر شيء مثلاً ودرمان بدن مثلاً زاروكك وانا خوش بكذا شوبك عادي ببسيط بدراكي يعني معين دبا فوراً درن درمان التهاباتها مثلاً فوراً أغمنتين ددن وانا أفتش لأقلك دأسرين سر مناعتا زاروكي جبر بلو أم فيجن قد شوبك سبك بي أمكارن درماننا سبك بدن وانا مثلاً درمانك يحرر طاوة داخينة درمانك يجبو شو با وانا بس امبورن نارنج بولتي هبات نارن انتي بايوتكس تشنا سيبك اول شي قرك ام بدن وانا الشاقك غلط شد ب خلقتين فورن ديكا اوغمنتين كاني سي فيكس كاني يعني بادر ماني اي جراند ايش صار بالضبط من انه لانه هو سر حد بن اب حجته واي يعني تشيك بس الشاقك غلط
1: دكتوره قالك زاروك جي دماغو دي شراب دي دوانا او شراب كرتعل ب يكسر قد حاك اف بدو دي دي دي او جي راست باش تشاوا تدبينا
0: عادي انا شيد عادي دخنا وعبيدة وبخون بس تشتك دي جي هيدا انا تقالكر جانا جينك اهل هنا حباه هورد كن حبي تكون ايما زمانة هورد كن تخنا وعبيدة تنزاروك افتشتا غلط وختاك جرعزة دب يعني وختاك درمان مثلا دسود ملي زاروكا ربو ودرماني حب شارسز ملي بو تتاب تخنا وعبيد تقول تعديل زاروكيتك زاروك جرعي وانا محدد انتشينا بأم زيدي تري ولو بدن وانا
1: دكتورة دي داويا برنامه ده هگر شيرت انتهى بنجالي وخوارنا درمانا ده بقوايك راست و اولى هگر تشتغل جمت هفا كرمك
0: انا يا حري جرينك دايما شيرتك دكتور يعني ددوة لازم ون بيك بينن ودرمان هاي بنوكم جوربو فورا مرو نخشيه شوبيبة التهاب بتشك بمرو فورا نار درماني حري جران وإيزو مفوري خدد مرو هدي هدي خد عالجي انشيتر قمناعتا مرو كيم ببا أفتشتي حري يعني قرنك يسفازم شال كير بيجم بركة أفتشتي عقل كي تشيت با نفورا نطلن أنتي بايوتيكس مانا
1: دكتورة تسنيم خليل قلك سباس جبوتا وتفليبوناتا
0: سباس خوش
1: قلك سباس

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: مو همو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصا سينغا خطا مراسته
1: حسني باغي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخدركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

الفراق اسهر وحن واشتاق. انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق انا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر لو نمشي طول

ري جبيابو كما كجنو بيانا مروين سربلند ستخار لدردمانا قيرين عزيني آگر بردابو جگرابانا نمابو خوا چابان نشاهي دلانا

بك قدران زاروكين مكرن امري وبرين دارين بومبان وارين باو بيران لمكرن دو جهو زندان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان قالكي بانكر

من بدنا كيش خورتانا بس خوباندنا سالان بلايدي خير ببن درسانا براتيا ببختان همي بيكيني نوتالانا لجهاني كسيكنا بهوالين بندستانا بنا خاطري زنان احسالين كن هادي كسكرانا بنا خاطري زرو اسمر مكردانا كوي روش برين خدانا چولو كربلانا بلاهيش يار بند بلاهيش يار بند تكبر ريشكا سرخ بنا كردانا.

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چه

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

ضحكا وهاما غام الورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تهوها أنغام الورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك انهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض

شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخذ شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال أخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم إيش قولوا جبان كدرة.

رم طبق من راكر فرمان وظل شوطي ورم بادي تناتج مرا درمان وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شوطي ورم بادي تناتج مرا درمان وتنالا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر

دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيشك كل بن بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيشك كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقرده ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقرده ونكارم